0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
4: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
2: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
3: تأمين الحفل لبنو سويس

0: صباح الخير وصباح الأمل وصباح البداية الجديدة. اليوم الأربعاء 1 تموز 2026، خي بداية شهر جديد، بلشت الصيفية فعليا. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج صالة ستة لليوم. أهلا وسهلا فيكم بهالصبحية الحلوة، إن شاء الله يا رب يكون هالنهار فاتحة خير وفرح وسلام لكل واحد عم يسمعنا بهاللحظات وين ما كنتوا عم تسمعونا. برحب فيكم، أنا شرب السعادة والمخرجة مالينا، مثل كل يوم منترافق نحن وياكم من التنين للجمعة بهالوقت. والبداية دايما بتكون مع الوقفة الروحية، منقدم نهارنا للرب، واليوم بدنا نقدم هالشهر. إن شاء الله يا رب هالشهر الجديد بيكون كمان بين إيدين الرب.
1: معا نصلي.

مع بداية شهر تموز بدنا نقدم لك هالشهر بين إيديك. بدنا نشكرك على عطية يوم جديد وعلى كل نفس عم هيك عم نتنفسها بهالوقت. أهم شيء الصحة بالحياة. نشكرك دايما يا رب على نعمة الصحة. نطلب منك يا رب أنه ترافق كل إنسان عم يسمعنا هلأ وعنده هم بقلبه, كل شخص محتار أو تعبان, كل مريض بحاجة للمسة شفاء منك, كل حدا عم يسمعنا هلأ ويمكن حاسس حاله أنه لوحده, ذكره دايما يا رب أنك أنت معنا كلنا, ما بتتركنا أبدا. نطلب منك انه تقوي كل اللي واعيين ورايحين هلا على شغلهم يلي قدامهم نهار طويل ومسؤوليات كتيرة وحتى مسؤوليات متراكمة مش عارفين يمكن منين بده يبلش نهارهم. ملي قلوبهم يا رب السلام, نظم كل شغلهم اليوم, كل خطواتهم, اعطيهم الحكمة, اعطيهم القوة واعطيهم الثقة لحتى يقدروا يقطعوا النهار بنجاح. بحمي كل اللي عم يسمعونا هلأ بسياراتهم على الطرقات, حتى يلي على الموتويات, على يلي ماشيين عم يعملوا سبور بهالوقت, وصلهم سلمين لمطرح ما رايحين وردهم لعيالهم بسلام. بارك يا رب كل بيوت, بارك كل العيال, كل المستمعين الأحبة اللي عم يسمعونا, خلي حضورك يرفقنا كلنا بكل لحظة من هالنهار, لأنك أنت رجانا الوحيد وأنت سندنا الدايم.

0: صلاة مقبولة للجميع، ومن جديد بدنا نقول صباح الخير لكل مستمعينا الغاليين وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالبيت، بالسيارة، بشغلكم، إذا كنتوا على الطرقات إن شاء الله، إن شاء الله بتكون صبحيتكم اليوم مليانة خير وبركة.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: إن شاء الله تكون مرافقتنا لكم اليوم تكون مميزة، تكون أحلى من كل الأيام اللي مرقت، ورح منقضي وقت نحن وياكم للسبعة ونص. إن شاء الله الوقت يكون فيه فرح، يكون فيه طاقة إيجابية، وقت ما بتنسوه أبداً.

0: مدينة تعبانة مريضة محرورة، بدنا نقول لها سلامتك لمدينة. إذا سألتكن مين واعي منيح؟
1: علموني هني علموني.
0: ومين بعد نصه بالفرشة؟

عم يسمعنا وبعده عم يفرك عيونه وعم بيقول يا ريت بعد في شي 5 دقايق نوم زيادة. خبروني شو وضعكم اليوم؟ واعيين ومزاجكم رايق ولا لا؟ واعيين بطريقة مكركة؟

أصعب شيء بالصيفية إنه الواحد ينام بكير. السهر متعة، السهر حلو كتير بالصيفية، ما تقولوا لي لا. ومين بيقدر بالصيفية يقاوم السهرات الحلوة، خصوصا هلأ سهرات المونديال والحماس والتزريك. بس كمان الوعي بكير إلى سحرة الخاص، قديش حلو تشوف الضوء عم يبلش يطلع شوي شوي. حبك ولموني، وتكون الشمس قدي حلو المنظر هيك، تكون الشمس بعدها عم تطلع بخجل مستحية. قديش حلو يكون الضوء بعده عم يطلع والقمر بعده معلق بهالسما، كأنه بده وما بده يفل. سعدوني هاللحظات الحلوة ما بتتكرر، أنا بوعى ومنبقى مفتحين هالشبابيك وهالبرادة، وبصير اطلع كيف هالضوء عم يطلع من خلف هالجبال، وبوجنا دغري بيطلع فيه صليب ميروبة مضوع على راس هالجبل. ما بقدر لكم المنظر كيف يكون الضوء عم يطلع من ورا الجبل، والصليب الكبير المضوى بيكون هيك بوجنا.

0: مثل لو اليوم بكير وشاف هالمشهد وهالمنظر يلي ما بيتكرر إلا بس هو بكير، صدقوني في شعور ما بينوصف.
1: على الله تعود.
0: بيعطيكم بداية نهار في أمل، إن شاء الله يا رب يكون في راحة وطاقة حلوة.

0: في كثير مستمعين عم يتواصلوا معنا، ما بعرف اذا عم بعلقوا على الوعي بكير والكركبه او جمال الوعي بكير. رح بلش نسمع اصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9.
1: صباحو شربول،
0: صباح النور.
1: انا وياها منيح، شارب ركوي دو برازيل ومزحصح على اخر.
0: خي خي خي،
1: يسعد صباحك، يسعد صباح الجميع يا رب.
0: إلي تحية كبيرة لك. ما قصد، ما جبت سيرة الكافيه دو برازيل لشوف إذا أنتو عم تشربوا كافيه دو برازيل أو لا.
2: صباح الخير شربولا، معك قلبي شمايد من علي. صباحك
0: يا هلا
2: ولا مدام لينا وسلامتها، ونهارك سعيد، والطقس حلو اليوم، برود الصبح
0: مع الصيفة،
2: مع بكرة بيجي برود وعشية عم يجي برود. يسعد لي صباحك شربولا، نهارك سعيد،
0: نهارك أسعد.

0: شربل انا واعي منيح وبتشكرك على الصلاه كانه قاعد جواتي وعارف شو طلبي من العذراء. بونجورني، تحيه كبيره لكم.
1: صباح صباح شربول، كيفك؟ يعطيك العافيه.
0: ميرسي.
1: انت ومالينا والله صراحة مني وعلي. أنا الساعة 5:05 بمشي عادة على الشمال على الأرس. أنا هلأ ماشي من عين علق، 6:10 تمشيت من عين علق والجديد يطلع.
0: أبو زوز تحية كبيرة لك. في أطلب منك طلب لحتى ما ننعس المستمعين، أنت عندك حظ أنه بيطلع صوتك كل يوم على الهواء. نحكي شوي بطريقة هيك باللغة اللبنانية مهيبرة أكتر، يعني مثل اللي عم نفتش على الكلمة لنقولها. يعني الفويس 30 ثانية معك بعشر ثواني. والله يا شربل أنا واعي اليوم وطالع على الشمال بسرعة أسرع نعسني.
2: صباح شربل، معك يوسف فخري وإدمان صوما. نحن واعيين ونازلين على الشغل، الله يقويك.
0: ها ليك يوسف فخري وإدمان صوما، 5 ثواني بعت الفويس، 30 ثانية عم نفتش على الكلمة شو بدنا نقول. لا، المشاركات على الهواء مش هيك بتكون. بليز شربون، أنا واعي بكير ومشيت من بسابة ورايح اليوم على طرابلس. إلي داود تحية كبيرة لك إلي، والله يحميك على الطريق. انتبه
3: شربيل. بونجور مالينا، سلامتها مالينا. ولا يا شربيل، إذا بنكون منا واعيين بس نسمع صوتك منوعة. أحلى صباح لألكم. بونجور لي كارولين.
0: يسعد صباحك كارولين، تحية كبيرة لألك.
4: مش معقول تغيب الشمس.
0: يلا عبد الله كوراني مهضوم عبالي شربول. ما عم نلاقي بقى كافيدو برازيل عنا بعكار مطرح ما كنا نجيب. بكرة نازل خصوصي على طرابلس لاشتري كافيدو برازيل. يا عبد الله ما تسكت لهم، بعت لهم واتساب اليوم معقول يعزبوك مشوار على طرابلس. هلا حلو المشوار على طرابلس، انت ظبطها نزال بالليل وروح على معرض رشيد كرام الدولة. يا الله شو عم بيكون حلو اجواء المونديال بمعرض رشيد كرام الدولة. بعت له واتساب على 76-777-361 وقل لهم ليش قطعتونا بعكار.

اليوم استوديو بده اي سي من هلا كثير شوب. عبد الله عبلي ما في ما بلش نهاري معكم وما في ما اخته من نهاري معكم. بس يا عبد الله وسام علاء الدين تحية كبيرة لك عبالك سلامة قلبك مالينا وسام.

0: كربولا انا بسمعك وانا مسرب من الشغل هلا وراي على شغلة تاني. نهاركن مبارك. مارون صقر تحية لك يا مارون، الله يقويك.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: يلا بتعرفوا انا عندي رزنامة مارليس الحي ميروبة، رزنامة ترعية، كل يوم بخزق ورقة. ها خزقنا اول ورقة بالشهر. بقرأ هول الأخبار المهضومين اللي بيكتبون على منوارة بقفل رزنامة. مين بعد بيجيب رزنامة على البيت بوجود التليفونات؟ التليفونات فيهم كل شيء، حتى ساعة ما عم نلبس. قال في مستشفى للأمراض العقلية، كان في بمستشفى الأمراض العقلية، هلا بينبسط شو اسمه داني اللي بيحكينا من دير الصليب، من مستشفى الصليب. يا داني انت موظف المستشفى، كل مره بتقول لي من مستشفى دير الصليب، من مستشفى الصليب. قال باحدى المستشفيات للامراض العقليه اجى الطبيب وسال المريض، المريض نفسي عنده بالمستشفى، قال له دخلك نحن اليوم باي يوم؟ قال له المريض، يعني ما بدي اقول مجنون يعني، قال له اليوم نحن السبت. طبعا يا حكيم شو بيك اليوم السبت؟ قال له صحيح معك حق. ما بتعرفوا المثل اللي بقول 10 الأم 40 يوم؟ قلت الحكيم صار عنده رنة فتلة. قال له معك حق اليوم السبت. طب إذا اليوم السبت بكرة شو؟ الحكيم عم يسأل المريض المجنون. قال له المريض ولك شو بك يا حكيم، بكرة كمان بيكون السبت. فتل راسه على الأخير الحكيم وقال له يا خي كيف هيدا، إذا اليوم السبت وبكرة السبت فأي نهار رح يجي يوم الأحد؟ تعرفوا شو قال له المريض النفسي؟ قال له يا دكتور يوم الأحد بيجي وقت اللي بيختلف، وقت اللي بيجي نهار بيكون مختلف عن هيدا النهار، وقت اللي بنشعر، وقت اللي بنحس أنه نحن تقدمنا خطوة لقدام. يوم الأحد يلي هو يوم جديد ومختلف عن يوم السبت، وقت بتكون في عدالة أكثر من عدالة اليوم، وبكون في ظلم أقل من ظلم اليوم. وقت الطبيب قال لك خدوا الحكمة من أفواه المجانين، ما حق 100%. فنحن اليوم التنين. شو اللي بخلي نهاركم يكون مميز وما فيه روتين؟ يلا خبرتكم، انا كنت اشتغل مع مذيعة تقول روتين الا عدينتها، يا عمي بقولوا روتين مش روتين. مرة توني خليفة زميلنا صاحب قناة المشهد كان عنده مجلة نسيت شو اسمه، كتب عن هيدي المذيعة انه بتقول كلمة روتين. هلا مبين عندي الاسم سامي بس ضيعتني سامي، في اثنين فويسات ما لازم نحطهم اثنينهم. يلا هات رح نبلش اول واحد لانه بركي طلع الثاني مقطوش.
2: يسعد صباحك شربل، يسعد صباح كل المستمعين، بتمنى يكون شهر خير على الكل بالصحة والعافية. عبركم بحب اشكر توني حرب ريا ديري لوجودهم حدي واطمئنينوا علي طول فترة غيابي، ان شاء الله مبدولي بالفرح يا رب. معكم سامي من الضاحية.
0: طب سامي معقول انه هيك عم نمزع عم نتسلى، طلع بالك هيك

0: عن موضوعنا اللي عم نحكي عنه. الله يرحمه عمك توفى، اطفي الراديو حد، بطل في احترام للموت. من زمان كانوا بس يموت حدا ممنوع يدوروا التلفزيون على 40 يوم. اليوم بوقت التعازي بيكون عم يحضروا اخبار بتاني اوضه مدورين تلفزيون. إلي مجدلاني الله يرحمه عمه مدور عم يسمعنا.
1: صباح الخير إلي موجود الجميع، سنة 80 يا شربل. والله يا شربل مزاجي مش كثير رايق ابدا، وبس على كل حال يلا نهار مبارك وموفق للكل. مجدلاني من صيدا،
0: تحية لك. يلا والله يرحمه عمك، بس مالينا هون، فتح دينيك منيح. إلنا مريضة مالينا وما قبلت إلا ما تجي.
2: حطوله بدنا نروق، بدنا نهدى شوي، بلا عصاب اليوم، بلا تعصيب، رولاكس رولاكس
0: رولاكس. ها شفت أبو الزوز عم تحكي بسرعة. جورج أنطونيوس يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. جورج من الأشخاص يلي مسافر هو مدامته معنا على البرتغال وإسبانيا. هلأ صرنا نقول اسطنبول والبرتغال وإسبانيا، ثلاث سفرات، لأنه صار في تعديل بوقت الطيارة صار في تعديل بوقت الطيارة، فصرنا رايحين قبل بيوم ب 29 تموز بلش عاد العكس للسفرة. اوف، بس على عين الناس يلي بدها تغير باسبوراتها وباسبوراتها بعدها منا خالصة، مجبورة تدفع 4,900,000 زيادة لأنه تتلحق السفرة. جوزيف عم يلعب بيت بيوت، هيدا رابع فويس بيبعته اليوم، وملاحظ أنه بيفتحه وبنرجع لنترك مجال لغير حدا. توني كيروز يسعد صباحك.

سمعان لك يا عمي، انت بيت سمعان من اهمج، بعثي لنا فويس سمعينا صوتك، بعثي لي جريده هيك رح جرب شوف قد ما في اقرا بدون ما تغلبط على الهواء. بونجور شربول، ما في احلى من الغروب والبرود بالجبل، الشروق، ما في احلى من الشروق والبرود بالجبل خاصه باهمج. كيف اذا واعيين للسايه؟ بشرفك ساره، بعثي لك فويس، بعثي فويس او ابعتك عند عبد الله الكوراني يعمل لك دوره بالعربي. بلاقي حالي عالم مش، ما بحب هيدي لغه الانترنت، منين انجابت هيدي اللغه ما بعرف.

بتقول سارة لكل المزارعين ما تنسوا تعطوا مي أكثر من العادة بموجة الشوب. نهارك حلو، تحية لك يا سارة. سارة عن جد أنت بتزرعي؟ أوعية مع بيك. إن شاء الله يكون في مي سارة، إن شاء الله يكون في مي سارة. وجه حرب، تحية كبيرة لك. جورج فاري عم بقول مش نصه بالفرشة، كله بالفرشة. طب نام نام، قديه الفرق بيننا وبينكم هلأ؟ ساعة؟ شو معيك بهالوقت؟ قديه هلأ ساعة بباري؟ 5:25 دقيقة. يعني هلأ هالبريكات بنبلش على بريك على الستة، ما منعطس بريك على الستة وتلت. يلا هالشوبات ما بينفعون إلا مروحة من عند مؤسسة الأزة للمعدات ب 18 دولار المروحة مع عمود. يا جماعة عم نحكي عربي، مروحة ب 18 دولار، لحوا حالكم، الكميات صارت محدودة. مؤسسة الأزة للمعدات موجودة بسد البوشية بالمدينة الصناعية.

0: أو فيكم تروحوا على فرع جديدة المتن على جاليري الاتحاد أو فرع الدورة حد مستشفى مار يوسف، كمان في فرع رابع على أوتوسات سن الفيل. رقم تليفون مؤسسة الأزل للمعدات، فيكم تحكون بالواتساب يبعثوا لكم صور 03-386-322. فإذا 03-386-322 هيدا رقم مؤسسة الأزل للمعدات.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي والناد بحكولي عنك إنك انتي دايما
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا غالية يا
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

ديك صارت ساعة 6:28 دقيقة إجمالا الساعة. أي ساعة بيصيح الديك بتضيع؟ يمكن أول ما بدي يطلع الضوء ما هيك؟

هالمونديال شو عامل فينا بالسهر؟ ورحت ضحكتي علي، كان فكرك تغدريني وتنسيني شوي شوي. من جديد بنقول صباح الخير لكل اللي وعيه بكير مثلنا، ولكل اللي بعدهم عم بيحاولوا يفتحوا عيونهم. تحية كبيرة لألكن. إن شاء الله تكونوا واعيين، أهم شيء بمزاج رايق، مزاج حلو، ما عندكم أي مشاكل. يوم الشوب سبقنا، وعي قبلنا. أقولك مالين عند مؤسسة الأزة للمعدات، عندهم مراوح هيدي اللي بحطوها بالسيارة على الطابلو، من مشي على قديحة السيارة.

0: بيسألني شربول اجينا مساج منك اذا عندي وش مأخرين مثل امبارح صارت معنا. لا هي صارت التنين بالليل معنا. سرق الواتساب تبعي بلشوا يطلبوا من العالم. هيدي عصابات مافيات موجودة برات لبنان. لحديت هلا مكتب جرائم المعلوماتية ما عم يقدروا يحددوا موقع العصابة او مين هن ويوقفون. يسرقوا الواتساب وبصيروا يطلبوا من العالم يحولوا لهم مصاري.
1: قلتي لي ووعدتيني سوا نقضي الصيفي.
0: هذا من استراليا يعني ان شاء الله ما يكون حول له لانه الغله حرزانه من استراليا بكون.
1: تغتريني وتنسيني شوي شوي هيدي قصه
0: رح نكمل نسمع أصواتكم على 71-989-989. بس بدي أذكر المستمعين بلقائنا يوم الأحد لقاء غير شكل بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. لقونا على الغداء. رح بتكون الراقصة سماهر والمطرب غازي نجم.
2: اجت الصيفية
0: أجواء كتير حلوة
2: ونقضيها.
0: اجت الصيفية والقعدة صارت حلوة كتير على تراس مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان.
2: اجت الصيفية
0: لقمة طيبة بيتوتية وقعدة حلوة ونفس أرجيلة. قدي الحرارة ميلينا؟ ميلينا عم تشتغل وعم تاخد حرارتها. قدي الحرارة؟ ماني ونص؟ ماني؟ اه والله 38 بلشت تنزل. اذا بدكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان لجلسة هالأحد قعدة عائلية جيبوا ولادكم معكم في محلات لحتى يلعبوا. 03-5-5-4-3-3-2 03-5-5-4-3-3-2
3: صباح الخير يا شربل. وهيدا صوتي. لا أنا مهندسة زراعية ولا الحمد لله السنة في كتير مي.
0: خي خي خي سارة. سارة سمعان من أهمج. شو حلو الشغل مع الأرض والتعاطي مع الأرض. يا الشيبان من أستراليا من سيدني يسعد صباحك. شربل صادر كمان من صبحك بالخير. يلا مهضوم شربل صادر. بمزح معه ما بيزعل ما بيحرد مثل جوزيف شليلة. يعني كل يوم شربل بيبعت لي نفس العبارة ما بغير. مخبركم صباحه ورتين شربل صادر. قلت له بليز غير شي. مرة بعت لي مش يومين قال لي شربول عم غير الوردات مش هن زيته انتبه.
4: تحكي بالصاص وعيون زكا ومن أحلى ما يكون.
0: هودي هني مستمعينا. زكا من أحلى ما يكون.
4: عم شوفها وعم بحلمها مش قصدي اتغزل
0: لها. تلاس كمان تلاس سعادة بتسمعنا كل يوم من المنصورية. من عين سعادة جورج حلو كمان بيسمعنا كل يوم بالحدد.
4: أجمل من شمس تموز والقمر اللي بالسماء قدامك.
0: طب في حدا هلا عم يسمعنا ولا مرة سمعين صوته مش تبعتوا لي أنا يعني بدي أسمع صوته على 71-989-989. في حدا بيسمعنا كل يوم بس ولا مرة سمعنا صوته؟ مين هو هالحدا؟ بتقولوا رح يطلع صبية أو شاب؟ خلونا نسمع على 71-989-989. لا ما رح أقبل جوزيف من جوني. ما رح أقبل. قلت بدنا فويس. مين بده يسمعنا صوته على 71-989-989؟ وما تقولوا لي أنا بليز. بيتابي 728. يلا بعتلنا صوتك.
5: بونجور. أنا إلي 5 سنين بسمعكم بس ولا مرة شاركت.
0: وهالكلمتين لا بليز بعتيلنا فويس أطول. عارفين عن حالك. أول شي حلوة كتير عائلتك الله يخلي لك إياها. حتى صورة هي وجوزها وولادها اثنين. الله يخليكم. ديانا مبين اسم ديانا.
6: صباح الخير كيفكم؟ انا كل يوم بسمعكم ابو شربل من برج حمود.
0: تحية كبيرة لك ابو شربل. لو جرحوا لك يا ياسمين. ياسمين ما بعرف من وين عم تحكينا. من المانيا. ياسمين تونسية عم تحكينا من المانيا. ياسمين بعتي لنا فويس بالتونسي. قد ايه زعلت؟ نحن كثير زعلنا للمنتخب التونسي. يلا ياسمين بعتي لنا مساج صوتك سمعني يكون مزيان مثلك. يلا ناطرينك ياسمين تونسية من المانيا بدك تبعتي لنا فويس. بونجور
7: يا شربول. صباحو صباحو صباحو لكل برنامج اغاني اغاني.
0: يا هلا
7: والله. انا لي فتره طويله بسمع صوتكم. انا اخوك ضياء من سوريا.
0: اهلا وسهلا فيك يا ضياء. تحيه كبيره لك.
7: صباحك شربولة. صباحك شهر مبارك. الله يخليك. شوقي من عندي معك.
0: يسعد صباحك شوقي. مركب حفلة من قبل الضو حده.
8: بونجور شربيل. سلامتك مالينا. أنا إليزابيث أول مرة بحكيكم. والبرنامج تبعكم كتير حلو. عطول بحطه من عبكرة للعشرة. حتى لو كنت بالشغل. وانتو أحلى عالم. وإن شاء الله يكون نهاركم حلو.
0: شكرا إليزابيث شربشة. تحية كبيرة لك. خي خي خي. عم نسمع أصوات لأول مرة بنسمعهم.

0: عملنا سمك والوقت قلنا مش اكلين سمك ميلينا. رحلة اليوم على ملك البحر يخزي العين. كنا مرئين يوم السبت ليلة السبت كنا مرئين بالليل كنا ببتخني ومسربين من بكفية. مش معقول شو كان في عالم بملك البحر بدلب بكفية. حتى رجعنا مرقنا يوم الأحد على الغدا كمان كان مليان الباركينج مليان سيارات. مش عم نحسدهم ومش عم نعد السيارات بس هيدا دليل قديش الناس عم بتروح على مطعم ملك البحر. بفروعته ثلاثة بكفية دلب هلأ القعدة صيفية كتير حلوة. بفرع جوني الجديد غزير. بفرعن الأساسي الأصيل بجبال على مفرق انتو طالعين عمر شربل على الإشارة دغري. ملك المطاعم اللبنانية وملك السمك. السمك دغري من البحر لعندهم طازة.
1: سعدني صباحك. أنا زمان بسمعك. أنا جاي من عكار الصبح. سعدني صباحكم.
0: يا أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ميرسي لأنه بتسمعونا كل يوم وبتتحملونا كل يوم.

صار لنا قديه صار لنا ما بعرف شي 9 سنين ونص يمكن على الهواء بصارت 6 كل يوم بس الساعة 6 الصبح وفي فترة طويلة كنا نبلش على 6 إلا ربع 6 إلا تلت هلأ بس الساعة 6 كل يوم يعني بلش نهار جديد على أغاني أغاني بتبلش أحلى رفقة مع أحلى مستمعين

ناس بتوع نص النهار، بتوع الساعة 10، بتوع الساعة 11، 12، مش بالضرورة انه يكونوا سهرانين، بس هن بحبوا النوم. نحن كلنا بنسهر وكلنا عم نحضر المونديال، بس عم نوعى بكير. كلنا عنا نفس الوقت، في ناس بتضل تنق ما عندي وقت. كلنا عنا 24 ساعة، كل واحد عنده 24 ساعة، بس الفرق بين شخص والتاني مش بعدد الساعات، الفرق كيف منعبي هالساعات. في ناس بتعبي 3 ارباع بالنوم، في ناس بتعبي نصها بالنوم. ايه بعرف ناس بتنام 12 ساعة، وفي ناس بتنام 4 ساعات مثلنا، وفي ناس بيخلص نهارهم وبحسوا انه الوقت سرقهم، وفي ناس بيخلص نهارهم وبحسوا انهم ربحوا شيء جديد. الوقت ما بينطر حدا، كمان ما لازم نكون نحن عم نركض وراء طول النهار، لازم نخصص كل يوم هيك شي 10 دقايق، مش كله شغل، خصصوا 10 دقايق لشي بتحبوه.

مثلا يوم بالاسبوع نخصص هيدي الساعة او ساعتين لعائلتنا، يوم بالاسبوع يمكن كل يوم نصلي حتى انا على الهواء بنص دقيقة. ليش حلو بيوم العطلة خصص وقت لربي مثلا شي 5 دقايق، اقعد احكي معه، صلي بطريقة شوي رايقة مش بعجلة وكركبة، نعطي هيك وقت نخصصه للهدوء، نطفي هالتليفون وهالواتساب نحطه على جنب ونروق حالنا شوي. او تخصصه مثلا شي نهار بدي اشرب بهيدا النهار فنجان قهوة كافيدو برازيل على مهل، مش كركبة بشرب بكره وسخن بحرق لساني ويلا وركض على الشغل. قولوا بهيدا النهار بدي اوعى قبل 5 دقايق لانه طالع عبالي اشرب فنجان كافيه دو برازيل على رواق. احلى ليله احلى ناس من دون استعجال. احلى ناس احلى ليله احلى ناس احلى ليله. صدقوني الحياه يعني بنفس الخبريه اللي حكيتها عن الشخص اللي بمستشفى الامراض العقليه يعني بالنسبه له هو ذاته نفس النهار كل يوم يوم السبت، ما بيجي يوم الاحد يلي ما سمعنا قبل، انه بالنسبه له يوم الاحد بيجي وقت اللي بحس انه طلع من الروتين في شيء جديد. صدقوني الحياه ما بتنقاس بعدد الايام، الحياه بتنقاس بالايام يلي منعيشها عن جد، مش هيك كيف ما كان انه ايام عم تقطع ارقام عم تمرق. ما تخلوا الوقت يتحكم فيكن، وقتكم يكون بس لخدمتكم، بس مش هو بيتحكم فيكم، انا بتحكم بالوقت. احلى ليله احلى ناس احلى ليله احلى ناس احلى ليله. وفاء عم بتقلي انا كل يوم بسمعكم شربون وبضل معكم للعشرة لانه بضل كمل اسمعكم بالشغل. يا وفاء سمعينا طب صوتك لاول مره، مره واحده بس. جوزيف وصفين من غسطة يسعد صباحك. جو عبد الساتر من البوار عزمنا، مالينا عزمنا جو عبد الساتر على أكلة سمك، أكلة سمك مع يوم كامل على البحر، يلا قبلنا. إلهام للغزية عم تقولي شربول أنا من 4 أشهر هي أول مرة برجع بسمعكم، اشتقت لكم كتير بس ظروف الحرب هجرنا من بيتنا، الحمد لله رجعنا. أحلى صباح يا شربل. لك يا إلهام تحية كبيرة لك. مرة إلي مجدلاني سأل عنك على الهوى، ما عندنا رقمك نطمن عنك. تحية لكل الناس يلي رجعوا على بيوتهم وبيوتهم بعدها سالمة مثل ما هي، خصوصا من مخيم ناسين اللي كان يلي صار بمنطقة البيال. كمان امبارح فكوا كل الخيام لأنه المخيم صار فارغ فاضي من النازحين. إن شاء الله يا رب تكونوا رجعتوا عبيوتكم وبعدها واقفة.

من القعدات الحلوة اللي بحب دلكن عليها. عن جد من القعدات الكتير حلوة اللي بحب دلكن عليها فيكم تطلعوا على سانسيت. عم نحكي على الوقت وعن شروق الشمس أو الغروب، أو طلعوا على سانسيت على الغروب وراقبوا الشمس كيف عم بتفل وعم تنزل بالبحر بالكاسل روف توب بقلعة أم رامي بعين سعادة. واو شو هالمحل، شو هالمحل الساحر. قلعة أم رامي بعين سعادة كل ليلة سبت عم يكون عندهم الفنان فادي الجميل، والأحد على الغداء المطرب جوزيف عيسى مع عزف عود بيعب الراس. ولقمة قلعة أم رامي معروفة، أم رامي لقمة أم، بتجمع وبتلم كل الأحبة من كل لبنان. وانتو إذا جايين من برات لبنان بهالصيفية اوعى ما تجربوا لقمة قلعة أم رامي بعين سعادة، اوعى. إذا بدكم تحجزوا بمطعم قلعة أم رامي كمان لكل مناسباتكم 71 170 110، 71 170 110، هيدا رقم مطعم قلعة أم رامي بعين سعادة على الطريق العام. انتو طالعين صوب بيت مري على شمالكن هالقلعة الصفرة.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.

خير من جديد لكل المستمعين، واهلا وسهلا بكل يلي بلشوا معنا من الستة ويلي انضموا لنا هلا ويلي مكفيين معنا للعشرة كمان. من لكم اهلا وسهلا، لانه ميراي بترفقكم ابتداء من الساعة 7:30 ببرنامج من قلب بيروت، والرفقة مع إذاعة أغاني أغاني نمبر 1. تكون عم تقضوا معنا وقت حلو، وقت خفيف، وقت مليان ومليان طاقة إيجابية، أهم شيء.

0: أصعب شيء البرامج الصبح، إنه نقدر نلقط المستمعين، نقدر نجذبهم لأنه بيبقوا واعيين ثلاث أرباعهم، طبعا نقول كلهم وما قالوا جلادة يسمعوا. بعد الظهر بيكون أهون العبء، بيكون أخف. إن شاء الله نكون عم ننجح إنه نكون رفقاتكم بأجمل بداية النهار. انتصار من ألمانيا كمان عم تسمعنا، يسعد صباحك. ديقول الصيفي كمان بدي صبحك بالخير. لكل يلي بدي يتواصل معنا على 71 9 8 9 9 8 9، ما تنسوا العروض الكبيرة من شركة مطانوس تريدينج بمناسبة المونديال، كتير عاملين عروض كتير حلوة.
1: بونجور شربول.
0: بونجور.
1: معقول ما نسمعكم وتعطونا كل شي في طاقة إيجابية ونصير بقمة النشاط؟ نهاركم سعيد.
0: نهارك أسعد هويدا، تحية كبيرة لك. لحتى تتعرفوا على كل بيئات عروض المونديال من عند مطانوس تريدينج، صدقوني كل عرض أحلى من التاني. فوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com وما تنسوا تستفيدوا من البرومو كود، يعني اكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى تستفيدوا من حسم 15%. كل ما تتسوقوا بقيمة 30 دولار اسمكم بيدخل بالسحب بالقرعة على جوائز كبيرة وعديدة، مثل البلاي ستيشن بي اس 5، عدد من أجهزة الموبايلز ومجموعة من الفاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة 100 دولار. 100 دولار. ما تنسوا تعملوا فولو لمطانوس تريدينج على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولأي استفسار 03-92-92-83، هذا رقم مطانوس تريدينج 03-92-92-83.

عروض كتيرة للأوزمو كتير. يعني ليك عم شوف قدامي عرض قيمته فت على الويب سايت أنا قيمته 14 دولار يا ويلي شو في قصص بقلبه. يعني مجموعة من بيك رولز مع الانرجي درينك كتير كتير كتير طيب، مشروب الطاقة سكاي فول ب 14 دولار بس، مجموعة كبيرة. من العروض الكتيرة رقم طانوس تريدينج بس تواصلوا معه بالواتساب 03-92-92-83 وما تنسوا الأوزمو. مين طالع عباله يربح أوزمو؟ مين؟ يلا قولوا لي. شربة المهنة من جلسة الخوابة هي هلا عم نعزم بعضنا المستمعين يطلعوا لعندكم، بس اطلعوا سألوا عن شربة المهنة وتعرفوا عليه. يلا إذا طالعين هيدا الأحد

0: زكي المستمعين بليز، حتى اللي كتير خوشبوشية وما بعرفهم الشخصي يعني بيتواصلوا معنا على الرقم التاني. المواصلة التواصل معنا التواصل معنا بس على 71 9 8 9 9 8 9. بكل محبة حتى الأشخاص اللي بيكسروا شو بقولوا الحاجز لازم يكون، وتليفوني بيتعبى كل يوم، بكل محبة عم قلكن التواصل بس على 71 9 8 9 9 8 9. هيداك رقم للشغل بتصرفكم بس مش لحتى تشاركوا على الهواء بليز. يلا مين طالع عباله يربح أوزمو بس ما يكون ربحان قبل؟ انتبهوا، إذا اسمكم موجود عند مطانوس تريدينج ما رح بيسلموكم الهدية. 01-322-1000. وأنا بدي أقول بوجور لشرب المطانوس اللي عم يسمعنا. جمالك مش طبيعي. يلا قلعنا ميلينا، اتصال 01-322-1000. اتصلوا فينا على 01-322-1000. عم تقلي ميلينا عم بدقدق ويطفي، عم بدقدق يلا مش الحال. ألو، ها عم بدق ويطفي. فإذا 01 بيكونوا مستمعين ربحانين، هم عود عليهم. 01-322-1000. ألو
1: ألو، بونجور
0: بونجور،
1: معك ميري حايد.
0: ميري أنت منك ربحاني ولا مرة؟
1: ولا مرة.
0: أنا حسيت اسمك بعرفه.
1: إيه بحكي ما كنا عطول بس ولا مرة ربحاني.
0: وعرفتي شو ربحتي هلأ؟
1: لا أظنه
0: لو قلت لا ما كان رح ربحك. طب عندك عندك أولاد؟
1: لا.
0: طب ولمين بدك تعطيهم؟
1: لأولاد
0: أهلك. الله يسعد عليك يا ماري. يلا ما رح لك لا، مع أنه نحن دايما بنطلب أنه يكون أم أو بي عم يسمعونا أو الولد دغري. مش مشكل. مش مشكل. يلا كادو لأولاد أختك، أحلى كادو هيدا، مش حيالله كادو. أوزمو من عند مطانوس تريدينج. تحية كبيرة لك ماي، ألف مبروك. ماري ماري عفوا. باي باي ماري.
1: باي ميرسي.
0: فإذا ماري بدك تتواصلي مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83، مش هلا بعد الساعة 10. أطيب شيء الأوزمو.
2: صباحو أحلى إذاعة مع أحلى مذيع وإعلامي شرب السعادة، بتعطونا هيك فرح على الصبح.
0: شكرا شكرا،
2: نهار مبارك.
0: شكرا، نهارك مبارك يا أديل.
3: صباحو شربول، كيفك؟ صباحو ميلينا وكل مصبح على كل المستمعين، معك اليوم من غدير. نحنا اليوم إذا الله بيريد رايحين مع الأبونا تاجر راس سلوم على شو اسمه مارشال بيل عنايا، لأنه نحن كل 15 يوم عنا لقاء، واليوم آخر لقاء منودع منزور مارشال بيل. إن شاء الله يا رب يكون نهاركم مبارك جميعا.
0: تحية لك إلهام، سلمينا كثير على بير جوزيف سلوم.
4: بونجور شاربول، بونجور مانينا. ميري أخذت نسته زينة فلافل من أبو أندري وحمص وفتي.
0: خي خي خي يا إسحاق، ولك ألف صحتين. فلافل أبو أندري فتح وهلا وبيضلوا لنص الليل. أطيب أكل عند فلافل أبو أندري بفروعتهم الأربعة على أوتوستراد جوني، الفرع القديم بيرجعوا يستقبلوكم في بطلعة زق مصبح على اليمين. أنتوا طالعين على أوتوستراد أنتلياس، أنتوا رايحين صوب جوني دغري على اليمين، وعندهم فرع بياخد العقل بجبال، ما قاعدة حلوة كتير برا وجوا. فلافل أبو أندري، الأكل اللبناني الأصيل. تطلبوا ديليفري من عند فلافل أبو أندري، يعملوا داونلود للأبليكيشن تبعهم فلافل أبو أندري، أو فيكم من خلال الويب سايت. مروان أبي خليل ملك حالي كمان، يسعد صباحك، عم بيقول لي أحلى صباح معكم. بدكم نعملوا داونلود لتقدروا تربحوا هدية قيمة. بدكم تعملوا داونلود لسيرفي فايند، ابلكيشن كتير مهمة سيرفي فايند. يلا رح اعطيكم مجال تعملوا داونلود من هلا لشي كم دقيقة ماكسيموم 10 دقائق. استاذ انطوان رميا بالمجلس العام الماروني تحية كبيرة لك وتحية للبريزيدان. حدا له وصول لمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان او لوزير الطاقة؟ حدا بيقربه لوزير الطاقة بس يعطينا جواب ليش الكهرباء عم تضل مقطوعة؟ بارح اجينا اتصالات من عشقوت قلن كذا يوم بميروبة ما عم نشوف الكهرباء. بس حدا بيقدر يعطينا جواب؟ او كنا نحن فهمانين القصة غلط انه بدل 24 ساعة انقطاع؟ بس اكيد لانه لبنان كله بيسمعنا بمؤسسة كهرباء لبنان فيكن تعطوا جواب الناس ليش الكهرباء عم تضل مقطوعة بمناطق بكسروان مقطوعة ايام يعني. في شي جواب؟ يمكن بسبب العواصف الثلجية.

0: حدا يخبرنا. أم الياس يسعد صباحك يا أم الياس. جوزيف لحد عم بيقول لي وأخيرا إجت عنا بفريا الصبح. أقولك إجت بميروبة. الله يخلي لنا وفيقها وهيبة صاحب المطار بميروبة اللي ما عم يقطع ولا دقيقة.
1: عيب ولو
0: الله يرد عنه.
1: مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم على حدا برو. طب عيب
0: كل يلي عم يسمعونا على الطرقات بليز انتبهوا يعني كل يوم كل يوم كل يوم في قتيل. هلا حطوا على اكس غرفة تحكم المروري قتيل وخمس جرحى بخمس حوادث سير امبارح.

0: حقك لي يا برو.
1: بدي حيي كل اللي عم يسمعونا بالدول العربية بدول الخليج خصوصا، تحية كتير كبيرة لكم، ناطرينكم صيفية عنا غير شكل.
0: أنا ما بعلم حدا برو.
1: تحية لكل عم يسمعونا بالإمارات العربية المتحدة، بالكويت، بالمملكة العربية السعودية، بقطر، وين ما كان ناطرينكم. أهلا وسهلا فيكم ببيروت.

وسهلا فيكم بكل لبنان مش بس ببيروت. لبنان سهر عنا ما بيموت والجو للصبح والعاد. مرقت سنين كان في فئة من اللبنانيين اخذ البلد لمحل تاني بدها تغير له هويته بس ما فشرته. اجينا رئيس جمهورية ورئيس حكومة لبنانيين اكتر منكن، انتو الخونة وهن الشرفة. القمر بالليالي والقمر منا غيران، خلي الموسيقى عالعالي حلوة عم بتميل ببالي. شرفكم ما زهقتوا انتوا تحملوا شنطتكم وتهربوا وترجعوا تتفقدوا بيوتكم، انتوا ما زهقتوا؟ ما صار الوقت لحتى تنتفضوا على هالواقع اللي عم بعيشوكم فيه؟ ديدا وين؟ ديدا من وين عم تحكينا؟ من ظهر الصوان او من الحدد؟ عم تقلي وين ما كان شربول الكهرباء انجع عم تجي. هيدا اللي عم نقوله يا ديدا، لو بيطلع مع علي وبيقلنا شو السبب؟ ما في فيول؟

0: رب يا رب قيامة لبنان بتكون على عهد الرئيس جوزيف عون. قيامته من هالسجن يلي كنا موضوعين فيه. كان قرارنا مصادر. كانوا معيشيننا بجحيم. شوي بلشنا هيك نقرب من موقعنا الطبيعي. العالم كله مهتم فينا. أكبر دولة بالعالم أمريكا. لا ومنسب أمريكا ومنقتل حالنا تنروح نعيش بأمريكا ونعلم أولادنا بأمريكا. ناس بتطلع لفوق مش لتحت. أوصل جيجي من مروكوز بتسلم عليك يا ملينا. بتقلك سلامتك. هذا بقول الشربول عادة تعودنا عنا بالمنصورية بال24 ساعة بتجي لشي 6 ساعات ماكسيموم. ليه عم تقلي لا في فيول ولا في خطط للكهرباء؟ كله على البركة يا خالتي. ماشي البلد. سوف اذا تعملوا داونلود لسيرفي فايند اقوى ابلكيشن.
1: يلا يلا قولوا يلا عبيروت
0: ناطرينكن. بعكار عمالي بجديد طلعت عبد الله بعكار عمالي شارون. نحن بال24 ساعة عم تجي ساعتين. من قلكم روحوا عند مؤسسة الأزة للمعدات وجيبوا مراوح. على الموتور ما بتصرف المروحة مثل الاي سي. والله بتعرفوا في شيء بس مش مزبوط. أنا الشهر الماضي طلع علي بميروبا 156 دولار موتور وكنا مسافرين بإيطاليا أسبوع. هيدا الشهر مع ساعات قطع أكتر طلع علي 112 دولار ونص. 113 دولار حولنا له. في شيء مش مزبوط ما بيفوت بالراس.
2: شربول أبشع شيء بهيدا كله أنه لأنه ما في كهرباء نحن كنا تقريبا مدبرين حالنا ببيوتنا بين سولر وموتور. بس المي شو بنعمل فيها من قد الصيفية كلها عم نشتري مي لأنه وين بتراجع ليه ما عم تجي المي؟ بقلك من وراء الكهرباء. ما في كهرباء تنوصل ندور ترمبات ونوصل المي. هيدا أبشع شيء بالصيفية.
0: ليكي بس للأمانة انه المي لحديت هلا يعني نحن باول تموز اليوم بعدنا انا عم شوفها بميروبا انها مقبوله. مقبوله صراحه كان يقطع كذا يوم ما نشوفها. ان شاء الله بالصيفيه يعني ما نكون قادمين على ايام صعبه. مقبوله مقبوله.

0: بدكم خبركم على شيء حلو بده يصير هالويك اند بعين سحلتا. جاهزين؟ حدا عم يسمعنا من عين سحلتا وهالمناطق الحلوه؟
1: حبيبي عيني
0: سامعين بسنوبرا كامب
1: يا مسهر عيني من
0: سنوبرا كامب سايت بعين سحلتا. فيكن تطلعوا السبت وتناموا فوق أو فيكن تنضموا لقلن الأحد. نشاط كتير كتير كتير حلو.
1: والله اشتقنا.
0: نهاركم ببلش من قبل الضوء مع ترويقة بلدية وبتبرموا على كل المعالم الأثرية والدينية. وغدا ولا أطيب غدا بيتي صحي أورجانيك. ما في أحلى من أنه تنهوا نهاركم بكاس عرق غير شكل على سانست. يلا مشروع كتير حلو. تحية لشباب عين سحلتا اللي منظمين هالمشروع ويلي بحب ينام عندهم قبل بنهار يعني ليلة السبت وتستمتعوا بالطبيعة. واليوم كنا عم نحكي عن الوعي بكير قدي حلو وتشوفوا قدي حلوة بين هالسنوبرات بعين سحلتا وتراقبوا نجوم بالتلسكوب كمان. أهلا وسهلا فيكن. لا معلومات أكثر فيكن تتواصلوا على هيدا الرقم. يلا سجلوا هيدا الرقم

71 518 718. احنا كل سنة انا وميلينا وجروبنا الاصحاب عنا شيء مقدس بنخصص ويك اند بعين سحلطة. عرفنا على هالمحل وعلى هالضيعة الحلوة الوزير وزير زراعة دكتور نزار هاني. كل سنة عنا ويك اند بعين سحلطة. فاذا 71 518 718 نشاط كتير حلو. إذا بدكم تشاركوا بعين سحلطة يوم كامل بعين سحلطة أو فيكم تناموا يعني فيكم تناموا عندهم أو تنضموا لألهم يوم الأحد. سنوبرا كامب سايت كتير حلو، نشاط كتير حلو.

0: 71 518 718 إذا حابين تنضموا لألون احكون على هيدا الرقم. يلا رح توقف مع بريك سريع، من بعده رح بيكون في ربح كمان، اوعى تغيروا الموجة على 87.9.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاق علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
4: ولا منحف
5: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عاب عيوني.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد بنرجع مرة.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: وين
5: تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

صارت 7:13 صباح النور لكم جميعا من جديد. جبلك بحرك جوك. في حدا عم يسألني لا سنوبرا كامب سايت يلي عم نحكي عنه هالنشاط يلي رح بيصير بعين سحلتها مش هيدا الويكند، إذا أنا كنت قلت بالغلط هالويكند، الويكند اللي بعده يعني سبت وأحد منام كتير حلوة بطبيعة عين سحلتها، فإذا ب 11 و12 تموز سبت وأحد فيكن تشاركوا من السبت أو فيكن تنضموا لألون الأحد. الأحد عندهم نشاط رائع، فيكن العيلة كلها تطلع، رح بمشوكم بكل عين سحلتها وتتعرفوا على كل عين سحلتها.

0: الصيفي.
1: يلا طالع بالي ملينا كمان ربح حدا مجموعة من مطانو من عند مطانوس تريدينج. بقى من بقات المونديال دايما من لكم فوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com بس بليز بدنا متصل ما يكون سبق وربحان من عند مطانوس تريدينج. 01-322-1000 مين بده يربح بقى غير شكل مولتو كرواسان سكاي فول انرجي درينك شو بعد فيه بيك رولز. بيك رولز انتبهوا كبروا الكيس هلا صاروا حرزانين واسعارهم اسعار جمله. يلا اتصال على 01-322-1000. الو
2: الو بونجور
1: بونجور مين معي؟
2: ميرا مخول.
1: ميرا مخول يلا اسمك صار عند مطانوس تريدينج ولا مرة ربحانة من عندهم؟
2: لا
1: ما بتعرفي على الشركة بعد
2: بشوف دعايات انا بتعملها منتوجاتها كلها من السوبر ماركت
1: خي خي خي في بشرفك ميرا في اطيب من البيك رولز
2: كثير طيبين واصلا دايت وما بينصحوا للاولاد
1: محمصين محمصين منهم بقرب شو تقرمشوا ومنهم منهم مقليين
2: 100%
1: انا
2: حتى
1: كل يوم
2: الكافيه عندهم طيب
1: تعرفي كل يوم انا بحمل كيس بشكل عشوائي من البيت وبنجيب هيك نتفه لبنه من عند المناره دايره. جربت المناره دايره؟
2: مره مجربتها مبلش
1: هلا طيب. المناره دايره رح خبر المستمعين عنها بس نخلص اتصال لحتى ما اخري. عن جد بضاعه بتفكريها بلديه معموله على الطريقه مثل ايام زمان وبتوصل دغري لعندك من يعني اذا اليوم طلبتي من عندهم بيوصلك اياها خلال 24 ساعه يعني بكره بس بكره بيصنعوا دغري بيجيبوهم بنفس يوم التصنيع
2: طازه.
1: انا بدي اقول لك مبروك هديه كثير حلوه ميرا مخول من عند مطانوس تريدينج. رح ارجع اذكر بالرقم بس نسكر الاتصال معك.
2: ميرسي بوكو
1: باي باي الله معك وان شاء الله نهارك بيكون حلو ميرا مخول باي باي. ميرا وكل يلي بهمه فيكم تتواصلوا مع مطانوس تريدينج على 03-929-2283 03-929-2283.
3: خلي عندك أمل.
1: هلأ جايزتنا غير شكل بس رح أعطيكم دقيقتين بكون عم بسمع بهالوقت كم فويس بتكون عم يلي ما عمل بعد داونلود لسيرفي فايند. صدقوني أبليكيشن كتير بتساعدكم بتخدمكم يعني عشو عم بتفتشوا عن أي خدمة بدكن حكيم بدكن ممرضة بدكن سنجرة بدكن دهان بدكن معمل بويا بدكن هلا بويا نحنا ما في غير بريمو ما لازم نفتش بدكن شو ميلينا مثلا جراج ميكانيسيان بدكن أستاذ أو معلمة هلا بالصيفية ولادكن شوية مقصرين كانوا بالمدرسة بدكن تعطون لسون بارتيكوليير شو بيخطر عبالكن كله مئات الخدمات موجودة بسيرفي فايند. يلا عملوا داونلود
4: شربور يسعدنا الصباح انت وميلينا والله يا شربور بخصوص قطاع الكهرباء خلص يخصخصوه لانه حسب ما مبين مين ما عم يستلمه مش فالح فيه الحمد لله
1: صديقنا مش انا علي قلن يعني يتفضلوا يحلوا الموضوع وإلا يحلوا عنا كلهم سوا قشي لفة كل خريجي الأحزاب.
5: صباح أخي شرب اللي يسعد لي صباحك الصباح الحلو وهالقلب القوي وهالسان اللي غير شكل بنقط عسل سلامتك ست ميلينا هذا شرب اللي عم بيعذبك طلع لك حرارتك يسعد لي صباح المستمعين كمان مع جورج عمار حبيب قلبي
1: تحية لك يا جورج قلبي شو قلبي نقط عسل. له له له له يا نهد يا شو هاي الفويس اللي طلع على الهواء ميمي يلا حبشة يسعد صباحك كل بيت حبشة على الراس صوصة جيجي انت اللي مزحت مع ميلاي امبارح بدها عريس ايه بتلاقي على سيرفي فايند بعدين مواصفاته في كثير شباب مقطوعة شربوا ان احنا عنا بزحلة الحمد لله كهرباء 24 على 24 والله يا ريت عم فكر ننقل على زحلة يلا سيرفي فايند. بس عم شوف عم يبعتولي مطانوس تريدينج ملينا منزلين عروض جديدة. صار عندهم احذري شو صار عندهم كتير رح تنبسطي. واو كل الاكسسوارات مش بس اكل للكلاب والبسانات. شو بسموه تياب ملينا في شي نقيته لأغاني. واو حتى الكلاب صار في إلهم عروض عند مطانوس تريدينج. بحق إلهم والبسينات كمان بحق إلهم يتدللوا. ملينا كل جمعة بتجيب لها لكلبتها بدلة جديدة. كل جمعة ما بتقطع جمعة إلا ما بتجيب لها. بتقلي ليش أنا بدي جخ وألبس كمان أغاني بحق إلهم.

نخبركم عن هالابليكيشن يلي داخل الدنيا، سيرفي فايند. سيرفي بالاخير في اي فايند. صدقوني بتفكروها يعني عم تشتغل شغل عدة تطبيقات، عدة تطبيقات بتطبيق واحد. كل حدا عم يسمعنا عنده مصلحة، عنده محل صغير أو مؤسسة كبيرة، بده كل الناس تعرف فيه، بده يوصل

0: كل اللي عليكم بتفتحوا الابليكيشن وبتكتبوا اسم الشغلة، بتكون انتوا اصلا منزلين عاملين داونلود او بالعربي بتختاروا او بالانجليزي، بتعملوا سيرش بتفتشوا عليه وبتلاقوها وين موجودة من الاقرب للابعد بالنسبة لكم. كل التلاميذ الترمينال، تلاميذ الجامعات، طلاب الجامعات اللي عم يسمعونا، اذا بدكم عاملين فرصة كتير حلوة لإلكن سيرفي فايند، إذا بدكم تطلعوا مصروفكم وزيادة فيكم تكونوا مثل بروكر لإلهم لسيرفي فايند، وتبعتوا اللينك لكل حدا عنده مصلحة، عنده مهنة أو عنده مؤسسة، وبحال اشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. ولحتى تعرفوا كيف تطلعوا مدخول أكثر، اتصلوا بسيرفي فايند على 70 10 77 06 أو 71 10 77 06. يلا بدي أخذ اتصال من حدا يكون عامل داونلود معكم مجال من هلأ ولأختم على 7:30. ما رح نزرككم بالوقت، هدية كتير مهمة، فإذا بس بدي يكون عامل داونلود انتبهوا، بدي يكون عامل داونلود للأبليكيشن.
1: أنا المدرسي أنا وأنا أستاذ الصف ما بعمره رهاص.
0: ملينا قبل فتحت الاتصال، يلا بدي أسأل، بدي حدا يتلفن يكون بحب المتة، بدي ربح حدا هدية كتير مهمة. سيرفي فايند بدو يقدموا اليوم هدية من عند متكو متة، لحتى تعرفوا أكتر عن متكو وشو أنواع المتة الموجودة عندهم، أكيد بتفوتوا على سيرفي فايند وبتلاقوا متة. يلا مين بحب المتة يتلفن. معكم من هلأ ولل 7:30. إذا ما إجينا اتصال حدا بده يربح متة رح أخذها أنا وميلينا. أنا عندي إدمان على المتة.

فإذن بدنا اتصال على 01-322-1000 يكون بحب المتة ويكون عامل داونلود لسيرفي فاين. مجموعة من المتة رح تربحوها. عم بدق اللي عم تقلي ميلينا عم بدق ويقطع عم بدق ويقطع بيكون في ناس عم تتسلى. يلا عم تاخذ لنا الرقم تحت الهواء لانه هن بحبوا يتصلوا فيكم من سيرفي فايند ليسلموكم الهديه.

0: سيرفي فايند كتير مهمة كتير مهمة. بتفتشوا على المطاعم اللي بدكن إياها ببينوا من الأقرب للأبعد. أكل ونص شو حلو. وين موجود أكل ونص؟ مني فتت على سيرفي فايند هيك عم فوت على المطاعم لأنه أنا مهووس بالقصص الأكل. أكل ونص بعلي فروج على الفحم يا ويلي. يلا رح ناخد اتصال لأنه تأخرنا شوي لأنه ميلينا عم ترد تحت الهواء لتاخد أرقامكن. ألو
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا
1: حبيبي. أنا عم بتسمع عليك شوفير كاميون.
0: شوفير كاميون منك عمل داونلود للسيرفي فايند؟
1: لا والله مني.
0: طب وكيف بدك تربح؟ أنا شو قلت؟
1: حبيت هيك جرب حظك.
0: لك الله يساعدني عليك لأنك شوفير كاميون ما رح أخذك. بس بليز قلنا بدنا من الأشخاص يلي عاملين داونلود يعني عم نحكي عربي مظبوط؟
1: اوكي.
0: شو الاسم؟
1: عبد
0: الشايب. لحظه حبيب القلب بدك توطي صوت الراديو من عندك. وطيه على الاخير.
1: اوكي عبد الشايب.
0: شاهين
1: شايب.
0: شايب
1: نعم.
0: اوكي حبيب القلب
1: شكرا لك.
0: عرفت شو ربحت؟
1: لا والله
0: ما. لا بدي اعتذر منك مش عارفين شو ربحان وهيك طلع عبالي يتسلى. باي باي. خليك على الكاميون بس اوعى تشفط اوعى. خليك اسمعنا منيح. اذا بهيدي الطريقة اللي عم تحكينا ضجة وعجقة حدك اكيد ما رح تسمع شو عم نقول. يعني عم نحكي

0: عن المتة هيك طلع بيلو يتلفن وعزابة الملينة أخذت رقمه تحت الهواء. تحية كبيرة لكل المستمعين، إن شاء الله يا رب هالنهار بيكون رايق للجميع. ليزيا اللي عم يتلفن على رقمي أنا ما قلته ولا مرة على الهواء، الاتصال بس على 01-322-1000 01-322-1000. بعد 3 دقايق بتلاقيكم ميراي على الهوا مع من قلب بيروت ومنقول ألو.
1: وي بونجور.
0: بونجور.
1: كيفك شربيل؟
0: كتر خير الله.
1: عاملة داونلود للأبليكيشن.
0: قبل شو الجايزة؟
1: متى؟
0: لك يا عمي شو هالمستمعة؟ مين معنا؟
1: ستيفاني مستمعة دائمة.
0: ستيفاني طب معقولة أنا طلعت هالقد مشان على الهواء إنه لا عارف مين مقدم الجائزة ولا عارف شو الهدية وعم بسأل إنه مين بحب المتة وأنا مدمن وإذا ما حدا تلفى رح أخذها أنا وميلينا بقول لي إنه
1: بتعرف إنه المتة كتير منيحة بتضاعف
0: يا ويلي شو طيبة غير إنه بتضاعف صحية أنتوا دايما بتفكروا بالدايت الصباح
1: أكيد.
0: ستيفاني شو العيلة؟
1: جرجورة.
0: جرجورة رح تربحي مجموعة من المتة.
1: Thank you.
0: بدك ترجع تخبرينا قديش طيبين.
1: أكيد.
0: أخذت رقمك ميلينا تحت الهواء، هني بيرجعوا بيتواصلوا معك من سيرفي فايند.
1: أوكي. Thank you. ميرسي.
0: ميرسي وألف مبروك. ألف مبروك. باي باي.
2: جينا وعنص الدرب قالت لي انشع نايك الليل هاجم على مشوارنا.
0: يلا آخر فويس لأنه لازم نختم. هيتا نشوف بدنا ننقي بشكل عشوائي. حدا بيقولي شو بتحرق فحمة مع سكر بقلب كركة المتة؟ ليه المتة بيعملوها بالكركة؟

الكهرباء مش بس عنا، بكتير مناطق عم يبعثوا لي المستمعين، حتى بالدكوانة بالمكلس. ان شاء الله على ايامنا بيصير في حلول للكهرباء. جزرنا نحن وياكم من الساعة 6 ولغاية هلأ بأول قسم من برنامجنا الصباحي صارت 6، وهلأ منكمل نحن وياكم مع برنامج من قلب بيروت.

0: بلاقيكم على رد مع ميراي بعد شوي على الساعة 8 وعلى الساعة 9. وميلينا بالرغم من انه مريضة ومحرورة مرافقتنا وباقي معنا للعشرة. بدي اتمنى لكم بقية وقت حلو معنا وممتع ان شاء الله يا رب. اليوم هالنهار بيقطع خير عليكم وعلينا كمان. كل حدا عنده استحقاق وناطر انه يصير بهالنهار يا رب بيتحقق. وان شاء الله شهر تموز بيكون شهر خير على كل اللبنانية وعلى كل اخواننا العرب يلي عم يسمعونا وعلى كل العالم بحبونا والما بحبونا. نسيمة لينا بس بدي اطلب من كل المستمعين اذا رقم اي معلن مرق معنا بالبرنامج ما لحقتوا تاخدوه او اي معلن بده ينضم لبرنامجنا الصباحي فيكم تبعتولي واتساب على 03-777-9699. مشان هيك هيدا الرقم بتصرفكم بس مش للمشاركة على الهواء. فإذا 03-777-9699 وأنا برجع برد عليكم بوقت يلي منقدر. انتبهوا على حالكم. باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية. السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني. إشراف شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: صباح الخير، تحية لكل المستمعين. بونجور، أهلا وسهلا فيكم، ولك اشتقنا لكم. اشتقتوا لنا؟ قدي بدي أعرف قدي. شربل، هاي ملينا، يا الله يا ملينا، يا الله تعبيني ملينا، ومعها حرارة، يعني حرارتها 40. تأملوا ليكو الناس اللي بتكون بروفيسيونيل انه ما قبلت اليوم ما نطلع على الهواء بالرغم من حرارتها 40، اجيت على الإزاعة. حبيبة قلبي، سلامة قلبك.
1: ولا مرة حسيت بعمري،
0: يعني ولعاني أنا ملينا أهلا حبيبتي،
1: إنك حاسس فيني وشايف شو بيحكوا عني.
0: هاي الناس اللي أكيد يعني بتهتم بشغلها وبتخاف على شغلها، وبالرغم من كل شيء لو شو ما صار معها بالعكس بدها تجي وتقدم شغلها بأفضل شيء. صباح أول نهار من شهر تموز، شهر جديد فتح بابه ومعه فرصة جديدة وأمل جديد ويمكن مفاجآت جديدة. في ناس يمكن ناطرة خبر بهالشهر، ناطرة هيك فرصة، ناطرة لقاء. المهم انه ما ننسى انه الحياة ما بتوقف عند يوم صعب ولا عند شهر تعب. اكيد كل بداية جديدة فيها احتمال صغير لشي حلو، اوقات هيدا الاحتمال الصغير اللي بيخلينا نكمل. يا رب ان شاء الله يكون تموز شهر فرح راحة وضحكات حلوة لكل الناس. شي شو بيجي عبالكن بس إلكن تموز؟ أكيد الشوب، بس شمس قوية، بحر، سهرات. أكيد تموز هو قلب الصيف. تعرفوا تموز هو أول شهر بالنص التاني من السنة،

0: حلو الجو والصبح بس تقوموا وتظهروا. مش معقول النقاوي بالتأس يعني مثل ما بيقولوا كريستال كلير. مش معقول الشمس وال بس هلا بعد شوي لاحظوا حوالي ساعة 11-12 بيتغير شوي بتطلع لغيوم. تموز مش بس شهر الشمس هو كمان شهر الأمل. يا رب يكون شهر هيك حلو للناس, يكون في بحبوحة, يكون في فرج لكم جميعا. أخبار المونديال طمنونا, هلا عندي خبرية عن المونديال بتجنن. بعد شوي طولوا بالكم. هلا المونديال فيكن تعيشوا أجواء الحماسية وين بتعرفوا؟
1: وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب.
0: صار فيكن تحضروا المباريات كلها بالمولندور بيزو مصباح على شاشة جيانت كبيرة. أجواء حماسية وأحلى جمعة مع الأصحاب لا تشجيع منتخبكن المفضل. بالمولندور زو مصباح المونديال غير والمتعة أكبر. يلا ناطرينكم لتعيشوا كل لحظة حماس بفرع زو مصباح. أكيد لا تحجزوا, بدكن تحجزوا 79-09-92-39. رح خبركن انه بس تفوتوا على المولندور بيزو مصباح شو في عندكن عروض. هلا انتو قاعدين عم تحضروا المونديال لازم يكون في شي تشربوه تاكلوه. يلا خليني خبركن, عندكن الاوبن بير بس ب $14 يعني فيكن تشربوا قد ما بدكن. كمان اوبن بير مع ارجيله $19. كمان 3 بيتزا فيجيتيريان فرايز وسوفت درينكس بس ب $12. إذا مش مصدقيني حجزوا بالمولندور زو مصباح. وهيدي هي العروض خلال المباريات. يلا ناطرينكن, أكيد شجعوا وحمسوا بالمولندور وحجزوا على 79-09-92-39.
2: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: بيروت هوليديز presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th. توقعات الفلك والأبراج.
1: شو مخبيين للأبراج لليوم؟ نبدأ مع برج الحمل. نهار فيه حركة ونشاط، بس انتبه ما تستعجل قراراتك، في خبر صغير ممكن يفرحك آخر النهار. برج الثور، تركيزك على الشغل أو المصاري، وفي فرصة بسيطة لتحسين وضع مادي أو ترتيب شغلي كانت معلقة. برج الجوزاء، نهار اجتماعي بامتياز، اتصال أو لقاء بغير مودك وبيطلعك من جو التعب. برج السرطان، حسيت شوي انت اليوم، معلش بس في دعم من شخص قريب، ما تكبر الامور وخليك هادي. برج الاسد، طاقة قوية وثقة عالية، بس انتبه من العصبية، في فرصة حلوة اذا عرفت تستغلها صح. برج العذراء، تفكير كتير وتحليل زيادة عن اللزوم، حاول ترتاح شوي وما تغرق بالتفاصيل. برج الميزان، توازن مطلوب اليوم، في موضوع بحاجة لقرار، وخفة دمك بتساعدك انه تمرق بأي توتر من دون مشاكل. برج العقرب، في شيء عم ينحل بس تدريجيا، يعني هلأ مرقت بعرف بفترة ضغط كتير قوية، ما تستعجل النتائج. برج القوس، مزاجك منيح اليوم، شو عدا ما بدا، فيك تعمل حركة جديدة أو تغيير صغير تا يعطيك حماس وتتخلص من الروتين. برج الجدي، شغل مسؤوليات، بس المهم انه في تقدير لجهدك، بدي منك اليوم كمان تولي اهتمامك للعيلة ولصحتك. برج الدلو، فكرة جديدة او باب جديد عم بيقرب منك، انتبه لرسالة او خبر مهم. الحوت، خيالك واسع اليوم مثل العادة يعني، بس حاول تكون عملي أكتر وفي دعم عاطفي حواليك.

0: يسعد عليكم إن شاء الله يا رب كل مواليد واحد تموز إن شاء الله بالصحة والعافية والنجاح.
1: صفات مولود اليوم.

بدنا نقول من نيكول هابي بيرثدي لخطيبة فيراز رح يتجوزوا بعد شهر. بدها تقول له أنا بحبك كتير. هاي نيكول الله يخليكم لبعضكم وألف مبروك. مولود 1 تموز من برج السرطان، شخص حساس بيحس بكل تفصيل حواليه حتى لو ما حكي، عنده قلب كبير بيعطي بلا حساب خصوصا للناس اللي بيحبهم، بيحب العيلة والاستقرار، بحب هيك يكون بمطرح آمن، عنده حنين وقوة داخلية كبيرة، بحب بصدق ويمكن يتأثر بسرعة، بيشتغل بهدوء وبإصرار لأنه ما بيحب الاستعراض. أكتر شي بيميزه أنه عنده ذاكرة قوية للمشاعر، قلبه كبير بس حساس. طبعا هيدا مولود 1 تموز.

لك المستمعين وين ما كنتوا لليوم بداية الشهر وبداية النهار. اليوم الأربعاء نص الجمعة. بدي أسألكم، تروقتوا ولا بعد ما أكلتوا شيء؟ بتحبوا الجبنة البلدية؟ بتحبوا اللبنة البلدية أو المعزة مثلا؟ يا ويلي شو طيبين. لا لا، خنقنا مبارح على الجبنة البلدية من المنارة ديري، ما بقدر إلكن قدي طيبين. يعني قد ما فسر ما عم بقدر فسر لكم قديش رح تتلززوا بالجبنة واللبنة. يعني مثل زمان صار فيكن هلأ تطلبوها من المنارة ديري، يعني من البقاع دغري لعندكن عبيب البيت. اليوم المنارة ديري قرروا يوصلوا منتجاتهم الطازة مباشرة لعندكن، وكل المنتجات معمولة 100% من الحليب، ما في مواد حافظة، ما في زيوت مهدرجة، جلوتين فري، ونسبة الملح قليلة كتير فيهم. اليوم بيودوا لكم ياهم، اليوم بيوصلوا لكم عبيوتكم دغري. يعني مش انه بتاخدون من بعد ما يومين ثلاثه ما يصنعون. فيكم تطلبوا على هيدا الرقم 76 436 954. شوفوا الشنكليش شو طيب عندهم. اللبن، اللبنه مش معقوله. هلا كلفة التوصيل دولارين بس ومجانية للطلبات الفوق $35. المنارة ديري، لقمة بقعية أصيلة بأكيد طعمة ما بتشبه غيرها، يوصلوا لعندكم بفانيت مبردة. هيدا رقم الدليفري، المنارة ديري 76 436 954.

0: في رقم يخلص 4-8 قايلين لي شو هالفرانس كتير قوية، شو فرانس لعبت يعني امبارح؟ أنا لأن ما كتير بعرف بالمونديال افتكرت حدا اسمه فرنسا، لأنه في ناس كتير بيسمون على أسماء مناطق أو دول يعني. والله إيه، في آسيا، في فرنسا، في إيطاليا، لا ما في إيطاليا، شو في روما، في روما. مين بتعرفوا حدا أسميه مسمينه على دول؟ خبرونا والله، لأنه في كتير آسيا، إيه بنعرف كتير ناس اسمها آسيا. مين كمان ملينا؟ هيتا نشوف.
1: سأل قلبي عن أسرار ومش بخبر.
0: لا بتعرف ملينا عم بتقول بتعرف حدا اسمه كاسيا؟ طبعا ضيق، مش ضيقت يعني، مطرح الدير، مطرح ما جسمين سنتريتا موجود عليها السلام، إن شاء الله بتحميكن يا رب.
2: شو مدام راي؟
0: هاي
2: ماري، كان بدي اقول لك ميرسي على الكادو امبارح من طونيش تريدينج لالي كل شربي واكيد للشركه، ميرسي.
0: اهلا وسهلا. ما بتعرفي حدا اسمه بونجور جنيف؟ اسمك جنيف؟ اه والله. اي في لبنان، برافو لبنان، برافو ميمي. سبقتيني.

0: من المستمعين عم بيقولي قولي لبنان وأنا اسمي لبنان. يا الله شو حلو الاسم يا الله. بصدوا بأساميكم.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: أحلى إذاعة بالكون. يعني صدقوني يعني مش انه مجاملة او شيء، عن جد بحبكم كتير كتير كتير
0: ونحن منحبك.
1: ونهار اللي ما بسمعكم بحس حالي ضعت او تعودت لأسمعكم حبيبي.
0: حبيبتي
1: عن جد بسلم عليكم من قلب لقلب لكل الموجودين بقلب الإذاعة.
0: الله يخليك
1: يا أحلى عالم. يسعد لي صباحكم. هلا أيوب.
0: أحلى وسهلا.
1: أنا قليل عم بسمعكم هالفترة هي لأنه ما عم بصح لي، يعني لأنه أنا أصاب الشغل يعني.
0: يعطيك
1: يكون
0: العافية.
1: في حدا بتسمع لكم، بس يكون في حدا ما أش قدران تسمع لكم أبدا أبدا ما تخزوني، بحبكم كتير
0: حبيبتي. بتقولي ما تخزيني يا عمي سيات اللي بدك فيك تبعتي. هو الحب بالقلب، اوعى تفتكري بالحكي، لا منه بالحكي أبدا. نحن بنعرف هلا أنك بتحبينا وبتسمعينا كلك ذوق. يلا هيت أنا بونجور مدام ميري. هاي إلين، أنا كوزينتي اسمها إيرلندا. هي حلوة. جايين كيفكن؟ نحنا منيح. عم بتقلك ميلينا I miss you. عم تحكينا من أستراليا. من أستراليا love you. نحن كمان على اسم ابنة ميلا، ميلان يعني. فيينا، مين اسمه فيينا؟ فرنسا، إلنا فرنسا في كتير ناس اسمهم. هيتا نشوف نيكول شو عندها اسم.
2: بونجور ميرو.
0: هاي
2: عندك حدا اسمه هنر، عندك أتينا، عندك سوريا، كلهم. يلا بونجور ميرو.
0: ولا يا نيكول برافو عليكي، أنا ما عم يجي عبالي اسم ولا حدا. برافو عليكي الهند. هند في كتير هند. فانيسا عم بتقلنا في بيروت، في ناس اسمهم بيروت. رفيقتي اسمها أرزي. طيب في أحلى منا الأرزي؟ هلا الأرزي منا بلد، الأرزي مزروعة بقلوبنا وعقولنا ودمنا، هاي أرزتنا. والقمر على في شام كمان، برافو في شام. هو مركز
3: تاني وانت طلع الأول. صباحو ميراي كيفك؟
0: هاي صباح. ايه
3: تخيلي واحد مثلا قرر يسمي ابنه زيمبابوي
0: او تومبكتو مثل ما انا بقول، او لا لا لاند مثلا. لا لا ايه موجودة لا لا. في بيروت ولا روما؟ في ليبيا. ايه قال في ليبيا كمان. من النظرة الاولى ولك مهضومين بالقليلة، بتتفاعلوا معنا بتحكوا معنا، في اجمل منا يا عمي. والله اشتقنا لكم من امبارح لليوم. 20 ساعة قضيناها بليكن، قليلة قليلة شو تعذبنا وشو ضيقنا وشو اشتقنا وشو ما حبينا هالوقت، لانه انتو منكم معنا. غيرت المنظومة. بدي قلكن انه في حرق اسعار، جيبوا طفاية ولاقوني عالزلقة. يا ويلي قلبهم الناس لبرا واقفين. قلبهم انتو بتعرفوا انه هيدا محل بيبيع بالزلقة، موجود بيبيعوا برادات، تلفزيونات، غسالات، أفران، أيسيات فظيعين، وعندهم أكيد معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. أحدث الموديلات بتلاقوها عندهم أكيد، ماركاتهم كلها عالمية. هني موجودين بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا، بس العرض هلا غير شكل. بعدك مثل الأول مهضوم. هلا في أسماء ماركات مش طبيعية، لأنه كلها براندات فرنسوية تليانية، عندهم الإكسبر، هني وكلاء للإكسبر كمان، هيدي براند تليانية بتجنن. خبركن هلأ شو عاملين. عاملين على غسالة 7 كيلو انفرتر $250. عاملين على الايسيات كلهم انفرتر 9000 بي تي يو $400 راكب. وفي عندهم كمان ام دي في سعره $420. براد اكسبر $650 وتي في 50 انش سمارت ب $280. روحوا عقلبهم. بدكم فوتوا على انستا او على فيسبوك حطوا قلبهم وشوفوا كل شيء موجود عندهم. انا بدي منكم انه بس تعملوا لهم زيارة وتشوفوا هالمحل قديش فيه ماركات عالمية. تواصلوا معهم على 70-55-36-11. إذن قلبهم بالزلقة 70-55-36-11. نسرين هيتا نشوف نسرين يا ميلينا.
4: بونجور ميرو.
0: هاي
4: كيفك؟ ايه انا جان ما كان عنده ثلاث شباب. واحد اسمه مجد، واحد اسمه ارز، واحد اسمه لبنان.
0: واو.
4: نسميهم مجد ارز لبنان. يسعد صباحكم.
0: يي شو حلوين هالاسامي. مجد ارز لبنان. واو.
5: بمحلك ارتحت لك انا ارتحت لك ما في لحظه.
0: شو حلو اسم مجد. انا بس عيط له لمجد جوزة لبنتي، بس عيط له هيك بحس بفخر. اول شيء لشخصيته الفظيعه الرهيبه اللي بتجنن، وتاني شيء لاسمه.

0: تحكينا رندا كرم، مهضومة يا رندا، بونجور، اشتقنا لك وعينك هالايام. عم بتقول انه عندها توم صبيان، اجاها توم صبيان ليلة عيد الميلاد، شو بتسميهم؟ سمتهم واحد ميلاد وواحد مجيد. مهضومين، الله يخلي لك اياهم يا رب. يلا أكيد لحظات قليلة وبيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار.
1: إنها الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
5: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
6: والعانة والعانة
7: كل الغصائد من حنا عينيك.
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
9: لو غمضتن عيني ومشي
8: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
9: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
8: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: قلبي ده قلبي ده.
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: وكل العالم حيسوا إليك.
8: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
10: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
11: صارت ستة
12: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
13: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
12: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
14: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
15: نشتورة، عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
12: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
16: مش لأنه عجق كتير.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: صار الوقت لأنه شربل صار معنا باستوديوهات أغاني أغاني، أكيد عنده أخبار كتير من امبارح لليوم. خلينا نسمع شو في عنده أخبار. هاي شربل،
1: صباح النور ميري.
0: صباح الخير،
1: ماشي الحال؟
0: الحمد لله ماشي. وانت
1: من امبارح لليوم
0: صار كتير اشياء. لا
1: بتعرفي، بس الأساس يعني الناس كلها ناطرة شو بده يصير بالجنوب والاتفاق بين لبنان و اسرائيل. مونديال تحصيل حاصل عم بيجيبنا على الاذاعه بلا نوم وتعبانين ونصنا بالفرشه.
0: ايه طيب، هيدي بس جو حلو يعني.
1: صحيح. ما
0: بتنبسط الناس خصوصا بالمولاندور.
1: بالمولاندور غير شكل عم بيكون.
0: رحتوا امبارح؟
1: نحن عم نحضر بالمولاندور لانه شفت العروض اللي عاملينها اوبن بير ب 14 دولار.
0: هي كم قنين بيره شارب؟
1: لا ليك انا ما بشرب يعني انا ماكسيموم انا اصلا انتي الكول.
0: ايه بعرف.
1: يعني اذا بدي اشرب بيره بشرب تين مثلا ماكسيموم.
0: ايه.
1: بس بالاوبن بير ميري انتبه في كتير اصناف بير عم تنزل، ما بدي اقول اسماء بس اكثر اسمين معروفين بلبنان. ايه. ومحبوبين بلبنان.
0: اه.
1: هن هودي اللي فيك تطلبيهم بالاوبن بير ب 14 دولار، اذا ما ارجيله بصير 19 دولار. وليش هيدي البيتزا اللي عم تحكي عنها
0: يعني
1: فيجيتيريان بيتزا مع فرايز ومع سوفت درينك ب 12 دولار وبتحضر المونديال، كتير حلو. وبيضيفوك هنت او بتجيب بتشتري كيس الكرانشي ستيكس. بتعرف قد ايه سعرهم؟ ماشي شي 2 دولار ونص الكيس، منه غالي ابدا.
0: اكلتون امبارح كلهم؟ انا بس خلصت البرنامج.
1: لا صدقيني عم نجيب منهم صراحه للامانه، عم نقطع اوقات على فرع زوق مصباح او على عجلتون، وانا بنصح كل الناس تجيب منهم. انا كثير عم حب العزعتر، كثير كثير كثير. ميلينا بتحب
0: البارميزان كتير طيبين.
1: كتير طيب.
0: وعلى جارليك
1: مع الأعشاب
0: كتير طيب.
1: ميري الله مهضوم كنت عم تحكي عن يعني أنا معجوب بدي حتى ركبة على النار وهيك عملها الميلينا قوي للصوت يعني أنا بالمطبخ عم بسمع. عم تحكوا عن الأسماء شو حلوة أسماء البلدان، كنت عم تحكي عن رندا كرم المستمع اللي بتحكينا كتير. رندا بنعرفها لأنه بتشارك كل بكل النشاطات اللي بنعرفها، كتير مهضومة حتى برحلاتنا برات لبنان.
0: ايه.
1: بتروح معنا. كنت عم تقول إنه ولادها خلقوا ليلة عيد الميلاد.
0: ايه.
1: سمتهم ميلاد ومجيد. هلأ شباب حدا منهم أنا بضيع فيهم وصل كم بطل لبنان بكمال الأجسام، يعني ولادها يخزلعين.
0: اه.
1: مثل القمر. أي شباب صاروا ميلاد مجيد. خبري خبرية مهضومة. أنا رندا بعرفها كمستمعة من زمان. بتعرفي ميلينا لشي 3 سنين معنا بالإذاعة، ما إلا زمان. بتقوم رندا بتتصل بميلينا بتقلها بدها تعمل سيربريز عيد ميلاد أولاد، عملت لهم يهون مثلا قبل عيد الميلاد بشي يومين ثلاثة. بتروح ميلينا فهمت إنه توم بنات. شو بدك ميلينا قاعدة بهالبيت عند رندا؟ أنا دقت لي ومع الأكيب بتقوم رندا وشباب منن ولاد، بتقوم ميلينا عم بحكي عم بتطمن عليها بتقلي انه انا عندي عيد ميلاد بالمنطقة الفلانية، عيد ميلاد كتير كبير يعني عملت لهم سيربريز، احتالوا على الشباب لظهروا من البيت اصحابهم وعم بتزين وعملت لهم سيتاب كتير كتير كبير. هلا وصلت انا مأخر ورندا معجوقة انه ميلينا ما كانت بلشت معنا بالإذاعة، مدام تقول شرب السعادة ومخبرة الجيران والبناية وكلهم يجوا يتنقوزوا ليشوفوا ميلينا. هلا رندا تطل جيب لها قهوة لميلينا، شوية جيب لها عصير، شوية جيب لها ضيفة، بس تقول انه ليش عم تعمل روز؟
0: ايه
1: ما قالت لها استحت
0: زهر.
1: ايه خلصت ميلينا بعد ما خلصت قاعدة هيك رندا كتفت قالت لها هلا دارج الروز ما هيك؟ انت انا وصلت قلت ليش مزينين الروز؟ يمكن هن بدهم مال انه ما
0: اكيد.
1: قالت لها دارج الروز هلا؟ قلت لها لا ما مش توم بنات عندك؟ قلت لها لا عندي توم شباب. ميري قبل العيد بشي ربع ساعة نص ساعة
0: غيرت
1: كيف ميلينا قلبت الدنيا.
0: لا
1: جابوا لك ينكوزوا هي ورندا مع رقصاتي نكوزوا كل البالونات يمكن شي 500 بالون فقعون كلهم سوا. قال هي رندا فكر الدارج وصحت إلا لميلينا.
0: لا
1: غير
0: لك شو بعتوا بها القبرية غيرتيهم كلهم بربع ساعة
2: وقعت ميلاد مجيد يعني
1: لقلك شو قال أنا خبرتها غلط قلت لها يا ميلينا حياتي كيف تغلطي هالغلطه؟ قلت لي وقت اللي حكيتني قلت لي ميلاد مجيد وكل وقت قلت لي ميلاد مجيد فكرت لأقول لك شو الخبر
0: إيه
1: فكرت ميلينا رندا عم بتعيدها لميلينا
0: ميري كريسماس يعني عم
1: فهمت هي فهمت
0: النطق شو بصير في اشياء بس استدركت الامر دغري ميلينا ومش الحال وطلع
1: بتعرفي ما بدي تطلع كل الفقره بس الناس بيتسلوا بهيدي الاخبار مرة كنت قاعد أنا وبيا لنانسي عجرم بدي وجه له تحية نبيل عجرم عندهم مشروع ببلونة بابيون سنتر مدينة بتزين كل شيء فوق عندهم نهار السبت بيكون العيد ورا بعضهم ورا بعضهم ورا بعضهم يعني بفكوا بركبوا بيخلص عيد دغري فعلى عجرم تغلبطوا مش ميلينا اللي تغلبط يعني قاعد أنا وميلينا ونبيل عجرم واختل الفنانة نانسي عجرم نادين هدين عم نتسلى صار في غلط من الصبايا اللي على الأرض طلبوا من ميلينا تركب هيدي البرزي لأن هن عندهم
0: أكيد السكيدجول الموجود معهم
1: وصديني كانوا وصلوا العالم ميراي يمكن هي رقم قياسي ما في 10 دقايق قدام كل الناس ميلينا مع الأكيب كانوا فكوا كل السيتاب وركبوا بس قدام كل الناس الغلطة مش من ميلينا كانت بميلاد مجيد كمان ميلينا
0: يعطيك العافية
1: ميراي عم تحكي كنت قبل ما نبلش بأخبارنا عفوا هيدي الزعرور طالع شي مرة على الزعرور
0: كيف لك
1: رح حط الصوت من عندي
0: ايش حلو
1: كنت عم تحكي عن مش عم تحكي بوقت البريك هلا قبل ما انا فوت ومرق الدعاية زعرور كلب رح فرجيك هيدي البحيرة قديه حلوة واو جنة بتعرف شو عاملين بالزعرور عاملين على ضفاف البحيرة حول البحيرة عاملين معرض يعني أكثر من 70 عارض لحديت هلا رح بيكونوا عارضين بالزعرور رح بيكونوا عارضين
0: قد ايه بده يكون حلو يعني
1: كثير حلو
0: لأنه على ضفاف البحيرة
1: رح بيكون من 16 ل 19 يعني 16 17 18 19
0: أربعة أيام
1: يعني خميس جمعة سبت أحد احفظوا هذا التاريخ من 16 ل 19 تموز رح بيكون في معرض بس مش حيلا ستاند مش من هودي الخيام العاديين اللي بتشوفيه وين ما كان خيام وديكور بليق بهذا المطرح الحلو
0: برافو.
1: من 16 تموز ل 19 تموز 4 أيام كل يوم ميراي من الساعة 4 بعد الظهر للعشرة بالليل رح بيكون في غير العارضين يعني الستاندات من جميعه مع ستاندات أكل رح بيكون في نشاطات للأطفال عروض للأطفال على مدار الساعة رح بيكون في لايف ميوزيك ورح بيكون في كتير نشاطات بسمينه زعرور فايبس شيء كتير حلو أنا بدعي المستمعين حجزوا لنا وقتكم حضروا حالكم بين 16 و19 تموز بزعرور كلاب حول البحيرة والمجال رح بيكون مفتوح للكل بس ميري بدي أقول للمستمعين أنه رح يكون بس الدخول للشخص الكبير
0: إيه؟
1: بس بيقدر يقعد الأربع ساعات وبيحضر كل شيء عم بيصير
0: أوكي.
1: 500,000 ليرة ماشي يعني ماشي الأسعار
0: بسيطة
1: والولاد يعني كمان نشاطات على مدار الساعة
0: للولاد كتير
1: مع فرق
0: حلو.
1: كتير مهمة
0: برافو يلا يعطيهم العافية دايما معودين
1: وأنا
0: صحيح
1: عم درجة تحية لمدام كارول المر تحية كتير كبيرة
0: حبيبة قلبي كارول
1: بلكي الأسبوع اللي جاي بتكون ضيفتنا بنتصل فيها وكمان أنا بدي حي أساس بسام الترك اللي كمان اللي هو على الأرض عم بينظم هيدا الشيء تحية كبيرة لقلهم بركي مدام كارول بتكون معنا الأسبوع اللي جاي
0: اشتقتلها كتير
1: حتى
0: يا ويلي صار لي زمان ما شفتها
1: يلا تحية لقلهم يعني اسم الله بيت المر مش كلهم يعني بيت المر كاسحين كاسحين من الساحل المتن للجرد يعني مبلشين ب 16 تموز يعني تفضلي تصوري بنفس النهار ميراي رح بتكون افتتاح أعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان على الواجهة البحرية لأنطلياس النقاش السيد جهاد المر تحية كبيرة لألو
0: تحية إلو
1: مبلشين من ساحل المتن وصولا لأعلى المتن على الزعرور بنفس الليلة بيكون الافتتاح عبير نعمة بنفس الليلة بزعرور كلاب افتتاح زعرور فايبس
0: وعندهم إيمان بلبنان وعندهم
1: لأنه سقفتهم سقفة حياة تعرفي بس ركب المخيم يلي انفك كله مبارح من قدام لبيال ما قدروا يعملوا عيد بيروت رفضوا أنه يلغوه السنة فنقلوا بالتعاون تعاونوا مع بلدية أنطلياس والنقاش بدي حييهم والأعياد بيروت رح بتكون على الواجهة البحرية لأنطلياس النقش.
0: ما بتفرق المطرح، المهم بلبنان.
1: صح ميراي، بما أنه بلشنا بهالأخبار الحلوة وياريت بس منحكي عن مهرجانات.
0: أي والله ياريت ياريت شربل بشرفك. هلأ أنا شايفة أنه بده يتغير كتير أشياء.
1: ياريت المستمعين، ياريت نحن منقبل نطلع لايف مثل غير برامج، لأنه ممكن الصبح جايين نصنا بالفرشة، مع أنه أنت الوحيدة اللي بتجي اسم الله. أنا وميلينا أوقات أنا بيجي بالشورت بالمشاي، كيف أنه يشوفوا كيف منشتغل، كيف أنا بعطيك إشارة أنه ميراي بليز عبي بالحكي، بكون أنا عم بشرب كافيه دو برازيل.
0: مثل هلا يعني.
1: مثل هلا وهي الفنجان.
0: عبي عبي.
1: وأهم شيء ميلينا بتقلي عدين تقعد شروق على الهواء.
0: إيه بتشروق مزبوط معها.
1: بتقلي أمر الله أنا عم بتحملك بالبيت بس على الهواء.
0: هي المخرج يعني لازم نحن نسمع شو
1: مش
0: بتقول.
1: مش معقول ميراي شو الكافيه دو برازيل. إيه. مش معقول مش معقول.
0: دخيلك ما أنا بدي إياك تعجل تنطلع نعمل ركوي.
1: لا أنا جبت فنجاني معي. ميراي كمان من النشاطات الحلوة بدها تصير التلاتة اللي جاي، نحن اليوم الأربعة، تلاتة وأربعة، حفظوا التاريخ. أنت بتعني لي كتير هيدي الضيعة، بعرف، لأنه دايما بتطلع علي عجلتون.
0: أوه.
1: بدي حيي بلدية عجلتون، بتعرفي هيدي الساحة الكبيرة الحلوة قدام مرزاقة زاري، شو بدي يصير فيها التلاتة اللي جاي؟ التلاتة اللي جاي بلدية عجلتون بالتعاون، أنا بدي حييها كارول شبطيني. كارول شبطيني عندها شيء اسمه زكاداميا برعاية وزارة السياحة، ورح تحضر وزيرة السياحة، بدهم ينفذوا أكبر علم لبناني، مساحته رح بتكون 10452 متر. بس حذري من شو رح يعملوه، من الأغطية، من الطبق البلاستيك
0: تبع الأنانة
1: المعاد تدويره يلي بيرجع يتدور.
0: لا،
1: ففي دعوة لكل اللي عم يسمعونا، لكل الناشطين البيئيين، لكل المستمعين يلي قادرين تطلعوا على عجلتون نهار الثلاثة اللي جاية، بيكون بسبعة تموز. بدهم مساعدة كتير، تكون عم تساعدوا بتنفيذ العلم ابتداء من الساعة 9 الصبح، ويوم تاني يوم مثل اليوم الأربعة على 6:30 المساء رح يعملوا احتفال كتير كبير.
0: حلو.
1: للكشف الرسمي تالناس تطلع على العلم يلي رح بتكون مساحته 10452 متر مربع على 6:30 إذا الاحتفال بساحة عجلتون. احتفال كتير كبير بهالإنجاز الوطني والبيئي بالوقت
0: جينيس بوك.
1: احتفال كتير مميز، تحية لبلدية عجلتون، تحية لمدام كارولين شبطيني، تحية كبيرة لها.
0: أكيد تحية كتير كبيرة لها.
1: هلا منرجع همومنا. تعرفي مراي بحسب
0: كارولين اسمها مش كارول،
1: كارولين. ايه انا تاني مرة صلحتها. لا
0: أوكي.
1: اول مرة قلت كارول، تاني مرة كارولين.
0: كارولين هي باميلا،
1: هي بالبلدية بعجلتون.
0: باميلا انت بالبلدية؟
1: لا
0: نو
1: لا اول مرة اول مرة قلت كارول، تاني مرة انا عم بختم صلحت.
0: طيب ما فقت الكارول يعني كارول كارولين مثل بعضها. ماشي
1: ميراي، بحسب الحصيل حسب وزارة الصحة، الحصيل التراكمية للعدوان لمبارح 4278 شهيد و 12196 جريح. كنت عم فتت على الوكالة الوطنية قبل ما فوت لهون، عرفت انه في يعني ميراي العمليات الأمنية مكملة. يعني إذا بدك رح أقول بالليل كل الليل صار في عمليات تفجير واعتداءات ما توقفت أبدا. صار في تفجير لبيوت ببيت يحون بحداثة وبالطيرة. طب ما أنتوا اتفقتوا لشو بعدكم عم تفجروا البيوت لو ما بلش التنفيذ على الأرض؟ كمان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اليوم صباحا القصف المدفعي استهدف يعني تقريبا شي 7:30 استهدف أطراف بيت يحون، وفي تمشيط بالأسلحة الرشاشة على طول الطريق من كونين لمدينة بنت جبيل. كمان القوات الإسرائيلية ذكرتها هلأ الوكالة الوطنية للإعلام جرفت كتير طرقات هلأ حديثا عم تجرفهم، خصوصا الطريق الممتد من منطقة حمول يعني من أول بلدة النقورة وصولا حتى بلدة عيت الشعب، جرفت الطريق كله، ما في شيء اسمه طريق بقى. وقطعت أبعد من شلوشة كل الأشجار المعمرة اللي موجودة على جانبي الطريق، أبعدتهم كلهم وقضيت عليهم. وكمان حتى القوات الإسرائيلية عملوا مثل بوابات يعني بين المناطق، كيف هن مقسمين المناطق، مثلا المنطقة الصفراء، المنطقة الحدودية، منطقة الجنوب الليطاني، عملوا مثل بوابات يعني كانوا عم بيقسموا الجنوب. ميراي يعني للأسف صار ميراي 4 أيام على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وبعدها ما انطلقت الإجراءات التنفيذية على الأرض. لبنان بعده عم بأكد التزامه الكامل بالاتفاق وبآليات تطبيقه، بينما إسرائيل يعني إذا بتتابع امبارح رئيس الحكومة يلي إجا بكل وقاحة على المناطق الجنوبية المحتلة بنيامين نتنياهو، امبارح صرح من جنوب لبنان وكأنه هو هن باتجاه طرح اتفاق سلام، بدون اتفاق بدون يعملوا سلام مع لبنان. هالشي يعني أوحى لقلهم بارح بجولته بالجنوب اللبناني. وبارح صار في اتصال بين رئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين رئيس اللبناني العماد جوزيف عون. الرئيس عون قال عن الرئيس ترامب بحسب الام تي في، قال قدام

0: خلص وقتنا.
1: أوكي.
0: بعد شوي بدي هيك بنعطي تفاصيل أكثر. اليوم ابتداء من الساعة 9:30 رح بيصير فيه بمقر الاتحاد العمالي العام في إذا بدك مثل اجتماع موسع وكتير مهم تحت عنوان الحق بالخدمات الصحية للكل للجميع، بدعوة من دكتور بشارة أسمر، بس رح بيشارك فيه، رح يحضر ويشارك بهذا الاجتماع وزير الصحة العامة دكتور ركان ناصر الدين، وزير العمل دكتور محمد حيدر، وزير الشؤون الاجتماعية دكتورة حنين السيد، والدكتور نائب بلال عبد الله. يعني تقديم الخدمات الصحية هيدا حق لكل مواطن لبناني.
1: شو لك؟
0: بكفي بقى ناس تموت على أبواب المستشفيات. أكيد رح نكون عم نواكب هذا المؤتمر وأخبار تانية على الساعة 9، ولأنه خلص وقتنا رح ننقل الربح للساعة 9. في ربح كتير على الساعة 9، خلوكم معنا. وأكيد قبل 9 في ربح معك يا ميراي
1: طبعا. شو لك؟
0: مهم ما يغيروا الموجة عن 87.9.
1: أغاني
0: وأنا بدي أذكر المستمعين أنه بأي وقت بدهم شي رقم معلن من الفترة الصباحية، بدهم هني ينضموا لعائلتنا الصباحية، نحن حطي رقم بتصرفكم، بس بعتولي واتساب بليز، أنا برد عليكم بوقت تاني 03-777-969. فإذا 03-777-969 هذا رقم بتصرفكم أي حدا بده يعمل إعلان بالفترة الصباحية.
1: اركض يلا اركض اركض
0: عملينا. قالت لي لقمت الركوة، إن شاء الله تكون ظابطة.
1: حبيبة قلبي كيف صرت مالينا أحسن؟ ما هيئتك أحسن. شو سبعة الحرارة ولا تمانية؟ تمانية؟ منيح نزلت يعني شوي. يلا هلا بتنزل بعيد بس تحطي لنا أغاني حلوة. يلا تفضلي.
2: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: تعملينا كيف بتنقي الاغاني؟ طيب سؤال، كيف بتعرفي؟ بتفوتي على احساس الناس، على مشاعر الناس، شو بتعملي؟
1: حبيت وخلاص ما حسبتها ولا كان حلو.
0: خلاص شربيل، ما بدي اعمل لا دعايات ولا اعلانات ولا شيء. جاوبني عادي، كيف بدك تقبضي لكن كيف بدك تشتري تياب؟

0: خلص ايه خلص شو بدنا نسمع جوال ايه تنشوف
1: ميراي بونجور يعطيكم الف عافيه هذا جو ميراي يعني بيجي اني مع الناس مش انه بينشغل عليه عن جد مليانة شابوبا تالنتد يلا بونجور ناي
0: هاي وثانك يو كليك زو شفتي نحن ما بنشتغل مع مين ما كان يلا تفضلوا
2: بونجور سعيد صباحكم
0: صباح
2: مدام شو هالاغاني الحلوه اللي بتخلينا تعطي طاقة حلوة وصوت مدام ميراي وضحكتها الحلوة
0: حبيبتي
2: تعطينا طاقة قوية وضحكة قوية
0: الله يخلي لي
2: لأنه ما حدا بيضحكنا ما في شيء بيضحك
0: أبدا مع إنه اليوم
2: الحياة يعني بس ما نضحي شوي يلا ماشي الحال
0: حياتي
2: تمرق
0: أكيد كل شيء بيمرق أنا امبارح بعثت لها فتحتي لي هلا المجال أنا امبارح بعثت لها لبنتي عم تقول لي معصبة شوي وبالشغل يعني وضغط عليها وقلت لها ماما كل شيء بيمرق ما عليه كله بيمرق هونية بتهون صعبة بتصعب ما في الحياة هيك بده يمرق فيها صعوبات ضغوطات اشياء مش حلوة بس بالمقابل في عندك عائلة وعندك ابنك بتنبسطي فيه يعني دايما فكروا بالاشياء اللي بتريحكن حتى لو تكونوا في ضغط كتير قوي عليكن هونوا بتهون وصعبوا وبتصعب
3: لما بتسهر وبتتقل
0: ودايما بسألكن هاي نوا شو معناتها يعني بدكن تنزلولي تطبيق سيرفي فايند هلا مش بعد 5 دقايق هلا لأنه كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبدنا الناس تعرف عنه كيف بدها تعرف الناس عنه لازم يتسجل بي سيرفي فايند لأنه مش كل ما الواحد بده شغله أو ناقصه شيء بيصير يتحذر ويسأل ويتلفن لفلان يقول له دخلك بتعرف لك شي مرضى بتعرف لك شي معلمة بتعرف لك شي محل ببيع ما بعرف شو بتنبكتو مثلا انه كل شي بتلاقوا بي سيرفي فاين بي هالآب الرائعة وكل شي بيصير يبين عن يلي عم بتفتشوا عليه اكيد بدي قلكن انه عندهم رقم تليفون 70 71 10 77 06 يقول في فرصة رائعة للطلاب تطلعوا شوية مصاري هلأ بالصيفية فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة هو بس يشترك بي سيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك تواصلوا مع الإدارة بي سيرفي فايند على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06

بتعرفوا في شغلة بدي لكم إياها، أوقات نحن على الطريق بنستعجل بالحكم على الناس مني وجر. أنا ما بحب أعطيكم نصايح وما بحب لكم، وبكره الناس اللي بتعطي نصايح، بكرها. تبقى أقل منك بالذكاء بالفهم بالهيدي الهيك شو بيقولوا اللي بيفهم قوام واللي بيستوعب، أو بيبقوا يعني مستويهم الذكي بيلو زيرو تشيكن، بيبقوا يعني وبصيروا ينصحوك ولك يا عم اسكتوا، ولك اسكتوا أحسن. إنه ليش عم بقلكن إنه أوقات منستعجل بالحكم على الناس؟ لأنه أنا أوقات هيك على الطريق إنه منشوف حدا ماشي على مهله منعصب منه، منشوف حدا مثلا سرحان هيك ساهي شوي منصير نزمر له، ما بعرف إنه بتعرفوا إنه اليوم ما بعرف ليه جيت ببالي هاي الفكرة إنه نحنا ما بنعرف شو حامل هالإنسان بقلبه. ما بعرف، يمكن رايح على المستشفى يتطمن على حدا بحبه، يمكن راجع من فحص وناطر نتيجة نتيجة فحوصاته، يمكن معه فاتورة مش عارف كيف بده يدفعها، يمكن سهران الليل كله لوجه الضو نايم على هم أو على فكرة ما عم تتركه. ما بعرف، صرت فكر إنه كل سيارة ماشية حدك على الطريق فيها قصة، فيها إنسان عنده هموم، عنده أحلام، خوف، مسؤوليات وأيام صعبة مثلنا تماما. منشان هيك أوقات شوية صبر بيعملوا فرق كبير، شوية رحمة، شوية تفاهم. الشخص اللي أخرك دقيقة لأنه مشيت وراه وهو ماشي عمهله، يكون هو عم يقطع بأصعب

0: مالينا تعملي فترات وفترات يعني بلاي ليستات انت لازم تعمليهم بالاذن من كل الشباب يعني اللي بيعملوا كلهم شاطرين بس ما بعرف انا بحب ذوقك بالاغاني كتير ذوقك عذوقي لا ما طلعتوا على بي ريفون لتشوفوا شو صار مبارح بي ريفون ولعت بي ريفون وريفون كلها لأنه هالشاشة الكبيرة المونديال كان بياخد العقل أول شيء بتقعدوا بي ريفون تاكلوا أكل مش معقول شو طيب انترناشنال فود ولبناني واللي بدكن ياه تاني شي أرجلتهم بتطير العقل وتالت شي البرود لا لا مش طبيعي البرود كتير قعدتهم حلوة أجواء صيفية تشبه لبنان في ريفون دغري على بولفار ريفون فيكن تحضروا عندهم المونديال بأي وقت هيدا ريستو كافي بجنان فيكن كمان تروحوا على الباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل لا تحجزوا بي ريفون فيكن تتصلوا بهيدا الرقم 71 500 554
1: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحف ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
3: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: قولك بعد بنرجع مرة
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: وينك
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

مثل ما عم بيقول كان شربل قبل شوي انه نحن ما بنقبل يعني مش ما بنقبل بس انه ما منصور على ما بنطلع على انستا على فيسبوك على انه جرسة اذا بدي خصوصي انا اذا بدي اطلع يعني جرسة

الجيران عنا عم يعملوا بيتهم يعني هدوا البيت ورجعوا عمروا عن جديد. امبارح عم بيطلعوا جالونات هول الدهان ويي شفت قلت لهم بريمو عم تدهنوا بريمو للشاب؟ قال لي ايه مدام انا ما بدهن دهان هو يعتو مهم كتير. قال لي ما بدهن الا بريمو. قال لي مدام انت فوقنا واذا شميتي شي ريحة لان عم يدهنوا البيت كله يعني خبرينا. مش معقولة نزلت على الدرج وطلعت وفت لعندهم ولا شي. ما معقول شو هالبريمو، مش معقول. فظيع فظيع انه حيطانكن عم بتقشر رطوبة اسود. يا ويلي يا ويلي شو بشع وشو هالروايح اللي بتطلعن. لا لا مع بريمو للعزل ولا نقطة مي بتفوت. حماية قوية تغطية متينة ونتيجة عطول بتدوم. شهوني قلت لهم يلا طلعوا دهنوا عنا. في عدة ألوان وتركيب كمان. لازم تخلوا بيوتكم بأمان مع عزل بريمو. يلا لا تعرفوا وين بتلاقوا بريمو، يعني كل دهانات بريمو مش بس للعزل، عندهم كل شيء. فيكن تتصلوا بالهوت لاين على 01-900-822 01-900-822.

0: شو شو شو هيدا قال لك قال فينا ناخد ويكالي أو شي لبريمو ونفتح بمنطقة سوفر أكيد يلا بنسأل لك عندي فويس شوي طويل خليني بس قبل الربح خليني أخد هالفويس
1: بونجور ميري
0: هاي بونجور سبا إن
1: شاء الله على طول بتضلك تغني وتضلك مبسوطة ليش لا يعني شو هالصوت هيدا عمو كنت الصبح حمستي ما نغني معكي بعدين مش أحلى الواحد يتفاقل بكفينا تشاؤم وحياة الله أنا بعدني عم فكر من بارح بهيدا الصبي أليكس إنه كيف هيك يعني روح أجره بالقزاز
0: يا حرام
1: وما بعرف ابنا لممثلة بقوله
0: نورة
1: بالقزاز وتوفى يعني عن جد يعني الله يساعد الأمات والله يساعدنا ايه خلينا نغني ونفرفح ونرقص وعلى الانستا وكمبا بالبقلة
0: ميري حبيبتي الله يخليك لانه ما بيعرف الانسان شو بيصير معه يعني ايه الممثلة السورية نورة رحال يعني الله يكون معها الله يصبرها أكيد فقدت ابنها أليكس بحادثة ما بعرف هيك عم بيقولوا يعني الأخبار كلها بتقول إنه إيه جرح إجره أو بقزاز أو whatever يعني وضرب الزيز بالشريان الأساسي اللي بيضخ للقلب شيء من هالنوع وفقد دم كتير بس إمتى راح على المستشفى يعني صار يعرج ينط على فرد إجر بس وصل على المستشفى قالوا له فقد دم كتير يعني شفتوا الدنيا بس ما بعرف بس تسود قدامكم مشان هيك كل الوقت اللي بدنا نمضيه سوا ومع أهليكم مع عائلتكم قدروا يعني لأنه ما حدا بيعرف شو بيصير يا رب الله يحميكم ويحميلكم أولادكم والله يصبر كل إنسان بيفقد ابنه أو بنته

0: رح نروح على الربح دايما تارجت فود معنا ومع المستمعين. اليوم كمان بدنا نحكي عن فريش اند سموث هالوايبس اللي بيجننوا، يعني لازم يكونوا بكل سيارة وبكل بيت ومع كل شخص. في منهم باكت صغيرة كتير حلوين وكتير منعشين. اللي بيحب يربح معنا ما إلو إلا يتصل طبعا بالصفر 1-322-1000. المحارم دايما جاهزين وبيفتحوا بسهولة ومن دون أي فوضى طبعا، حتى ما ينشفوا بسرعة، يعني كل محرمة بتبقى فعالة للآخر. كتير بيتميز فيها الفريش اند سموث، اكيد بتلاقوها وين ما كان، بكل السوبر ماركت، بكل الصيدليات. بدكن تنعشوا ايديكن ما الكن الا فريش اند سموث. معنا اتصال. صباح الخير. بونجورين. يا هلا، مين معنا؟
1: نانسي.
0: كيفك يا نانسي؟
1: الحمد لله منيحة.
0: انت كيفك؟ منيحة الحمد لله. شو عائلتك؟
1: نانسي بدران.
0: اهلا وسهلا.
1: هلا اذا زوجة عم يسمعني بجن
0: ليه
1: انت نانسي فيصل؟
0: يعني انت مصرة انه تقولي بدران لانه هي عائلتك اليك.
1: صح، انا نانسي بدران.
0: ايه اكيد تمسك. بتعرفي برا بتضلي على اسمك، يعني فيك تاخدي اسمك. ايه
1: نانسي بدران فيصل.
0: برافو برافو نانسي. أكيد ربحتي معنا فورا الفريش اند سموث بيجننوا من تارجت فود. تستلميون لازم تتصلي بالشركة. أوكي أهلا وسهلا. باي نانسي. باي باي. أكيد نانسي بدها تتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703. يا جماعة كل الناس وكل المستمعين، هيدي صار ترند انه نحنا نحافظ على صحتنا، ناكل اكل صحي وطبعا نحافظ على وزن مثالي. جبت لكم اليوم من هيلث اب توست بيجنن، اسمه ماكس دايت. خصوص اللي بيحبوا التوست مش معقول شو طيب. انا بستعمله دايما بالبيت، ما بقطعه ابدا. اول شيء بلا ملح، كل التوست من هيلث اب بلا ملح وين ما كان بتلاقون. دايما بتفوتوا على السوبر ماركت بتلاقوا ستانديت هيلث اب توست لانه كل الناس تاكل منهم. اتصلوا فينا على 01-322-1000 تنربحكن. اكيد ما فيهم كتير كالوري، يعني الحبة فيها 33 كالوري بس. الماكس دايت اكيد فيكن تاكلوا مع لبنة لايت مثلا، مع مربى فيكن تاكلوا المربى اللايت من هيلث اب. مجموعة روعة اكيد من تارجت فود. بلا سكر وبلا ملح. يعني كمان اساسية كتير هاي القصة، مناسب للرجيم وليلي طبعا يمكن بيعانوا من مرض السكري. ترويقة، عشاء خفيف، حتى الظهر فيكم تاكلون مع كل الأكل. 01-322-1000.
2: لو عشت أحلف طول حياتي كلها مش حضر أوصف بحبك قد إيه.
0: حلو فيهم انه بس تفتحوا العلبة الكبيرة، ما بعرف فيها كتير بس فيها باكيات، يعني هيدا الحلو انه اذا بكون تاخدوهم معكم في باكي في 3 توست بقلبها، يعني بتاكلوا 3 توست ما بتطلع 100 كالوري.

0: عم يتصلوا فينا الناس اللي ربحاني من قبل. يا جماعة يلا ألو.
1: بونجور.
0: صباح الخير. بونجور. أهلا وسهلا. كيفك أنت؟
1: الحمد لله بأحسن حال.
0: يا هلا فيك.
1: معك ميرا.
0: ميرا منين عم تحكينا يا ميرا؟
1: بالدورة.
0: أهلا وسهلا ميرا. شو عائلتك؟
1: رعد.
0: أوكي أهلا وسهلا ميرا. أنا عم بحكي عن التوست هيدا ماكس دايت من هيلث أب. مجربي شي مرة ماكس دايت أو التوست؟ يعني
1: التوست العادي إيه مجربته.
0: إيه هيلث أب يعني إيه. ماركة الهيلث أب. أوكي صحيح. في عندهم مجموعة كبيرة من توست يعني في فايبر في دايت في كتير أشياء. أكيد بدي منك تجربيهم وتخبرينا قدي طيبين وقدي أنت إجمالا بتحبي توست؟
1: إيه طبعا.
0: أوكي كثير منيح. يلا مجموعة رح توصل ليك بس ممتنية. أكيد لازم تتصلي بتارجت فود تيسلموك جايزتك.
1: أوكي
0: أهلا وسهلا. باي ميرا.
1: باي.
0: طبعا كل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود لازم يتصلوا على هيدا الرقم 01 901 702 أو 703.

شوفوا انه اكيد يعني هلا الخبر انه الرعاية السعوديين والاماراتيين نرفع الحظر وفي اهتمام او تسهيلات اذا بدكم او حتى انفتاح اكبر تجاه لبنان من دول مثل السعودية او غيرها من الدول الخليجية. تعرفوا ما بعرف ليش انا فكرت انه ليه هلا شو اللي تغير. عادة انه هيك قرارات ما بيكون الا سبب واحد، بتكون خليط يمكن من عوامل، اوقات بيكون في حسابات اقتصادية. بتعرفوا لانه لبنان رغم كل التحديات بعده بلد سياحي مميز، يعني بيحبوا يجوا لعنا يصيفوا عنا. هلا شو اقولكم، دعم استقرار اقتصادي لأنه طبعا الاستيراد صار مسموح على السعودية. أكيد ما بننسى أنه علاقاتنا مع الدول فيها مد وجزر، فيها علاقة، في مراحل بيصير فيها إذا بدكم تقارب. بالنسبة للبنان أكيد بيتأثر مباشرة، يعني الأوتيلات، المطاعم، الطيران، الموسم الصيفي بيرجع وبيعطي نفس جديد للاقتصاد.

0: تنسوا انه نحن هلا بدنا نشرب قهوة كافيه دو برازيل. طبعا المستمعين كلهم عم يشربوا معنا، انا فنجاني سخن وجاهز لانه بدنا نستقبل شربي هلا. بس بدي اقول لكم اذا ما لقيتوا حواليكم اتصلوا بهيدا الرقم 76777361. شربل ما بتفوت على استوديو إلا ما يكون معك ركوة وفنجان من كافيه دو برازيل.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
5: والعانة والعانة
6: صارت ستي.
7: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
8: أحلى صباح لإلكم.
9: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
7: أنت قلت عيلة.
10: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
11: أنا أول مرة بشارك.
7: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستي مع شرب السعادة التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

مستمعينا لحظات قليلة وبيجي شرب اللي عنا على استوديو تيخبرنا آخر الأخبار، ولكن الهيئة في شيء مهم عم يحكي على التليفون. يلا بدنا ننطره بس لحظات قليلة. هلا بسأله شو كان أو مع مين كان عم يحكي.

0: كافي
1: انا اعمل لك كباينه القهوه
0: ايه ياها
1: سوري بعتذر بعتذر ميراي جيت
0: لا لا بسيطه
1: جيت لك تليفوني
0: ايه معلش يلا جيب غيره خير
1: اخرك ليه بقولوا كب القهوه خير
0: ما بعرف
1: شو هالخير اللي نزلت لك
0: عجبك يعني هيك وبتكون ظاهر من بيتك وبتصير وتيبك كلهم قهوه
1: يلا في امثال هيك شعبيه بس اكيد فيها شيء من المزبوط يمكن خير ايه مزبوط اللي كب القهوه اسمه خير
0: اسمه خير
1: بس احنا صرنا نفسرها انه خير بده يصير معنا شيء منيح لا ميراي بس اول شيء خلينا نصبح المستمعين بالخير مره جديده يلي كانوا عم يسمعونا على الساعه 8 ويلي ما قدروا عم يسمعونا هلا ويلي مبلشين من الساعه 6 لانه كتار كذا مره بعمل ستاتستيك الصبح على الهواء بنسال مين بيسمع 4 ساعات يعني من 6 لل 10 لانه نحن اطول برنامج صباحي كتار من المستمعين بيجاوبوني انه بيسمعونا 4 ساعات بيوصلوا اشغالهم بيكملوا يسمعونا
0: الله يخلي لنا اياهم
1: ميراي لا مش عم يعني مش شيء مهم بلا بالنسبه لالي مهم نحن كاذاعه فنيه وكلبنان هو بلد سياحي اول كنت عم بعمل جوله شوي على المهرجانات من بعد ما رح اقول انه زبط الوضع بس شوي الناس تنفست وهيك تفاعلت بالخير بعد الأخبار يعني اللي صارت من 4 أيام لليوم بالولايات المتحدة الأمريكية تحديدا بواشنطن كنت عم شوف إذا في مهرجانات ممكن ترجع بالمناطق مش هناك تأخرت وسابت كان عم يحكيني دكتور بشارة أسمر بدي حيي رئيس الاتحاد العمالي العام اللي بيسمعنا كل يوم هو راي على الطريق كان عم يسمعنا عم بحكي على الساعة 8 معك عن الاجتماع اللي رح بيصير اليوم بعد شوي ابتداء من الساعة 9:30 الصبح ميراي اجتماع أكيد مثل كل هالاجتماعات بالنسبة لإلي بس عنوانه لفتني هو رح بيصير أنه تحت عنوان الحق بالخدمات الصحية لكل الناس خصوصا بعد الحرب اللي طالعين منها صار في فوضى صار في أضرار بمستشفيات كتيرة تبعنا امبارح جولة وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بالمستشفيات الجنوب خصوصا بمدينة صور وبقضاء النبطية مستشفيات كتيرة متضررة بشكل كتير كبير مستشفيات طلعت من الخدمة يعني هذا القطاع بده دعم يعني اليوم كتار من الوزراء من بينهم وزير الصحة وزير العمل دكتور محمد حيدر وزير الشؤون الاجتماعية كمان دكتورة حنين السيد رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور بلال عبدالله كلهم وصلوا إلى مركز الاتحاد العمالي العام على كورنيش النهر وعملين لقاء مع دكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام للبحث بموضوع التغطية الصحية هيدا اللي كنت عم بحكي أنا ودكتور بشارة الأسمر عنه أنه هيدا حق لكل الناس بكفي بقى نطلع على التلفزيونات ونطلع على الإذاعات كل ما حدا بده يعمل عملية وكل ما حدا مش قادر يعمل
0: يعمل تأمين
1: لأنه معلش ميراي بالوضع اللي نحن عايشينه التأمين بيكسر صراحة بيكسر بيقولوا لك ايه ما بقصته مش كل الناس فيها تقصت يعني الناس انجأ معاشها عم بكفيها اول اسبوع من الشهر لتقدر تجيب الاشياء المستلزمات الاساسية المواد الغذائية اللي عنده عائلة ما حدا يتفلسف بقى على اللبناني من المفروض الدولة اللبنانية تبلش ترجع هيك تنهض ومثل ما قلنا يعني كل ما لحقوا عم بيزبطوا الوضع بيطلعوا لنا بشي خبرية جديدة بشي إسناد جديدة إن شاء الله تكون هيدي النهائية اللي عجبه يعجبه اللي مش عجبه يطلع بالطيارات في كتير شركات طيران تجع بيروت ويفل من هالبلد أول شي نحن منترحرح وتاني شي بيصير عنا سلام بهالبلد
0: بدنا نعيش والله
1: زهقنا ميراي
0: زهقنا
1: أنا على راس السطح مع أنه يصير في اتفاق بين لبنان وإسرائيل وأنا بدي روح على بيت لحم تاني يوم بدي روح زور مطرح ما ولد السيد
0: أنا
1: المسيح
0: بروح معك.
1: مطرح ما مشي على درب الجلجلة مطرح ما سهر ببستان الزيتون أنا بدي روح هيدا حقي مثل ما كتار بحجوا مع إخواننا الكل الاحترام لقلهم على المملكة العربية السعودية على المدينة المنورة على مكة نحن بحقلنا نحج على الأرض اللي مش عليها السيد المسيح
0: برافو
1: يعني مش عجبه في حيطان كتيرة يروح ينطحها ميراي خليني بلش من الأخير المونديال يعني مفاجآت كتير عم بتصير أول شيء مبارح فرنسا اكتسحت يعني 3-0 اكتسحت منتخب السويد 3-0 وحجزت مكانها للتأهل للدور 16. كمان المكسيك على الإكوادور 2-0 بمباراة النروج والكوت ديفوار ساحل العاج. عجد كانت بتقهر لأن الكوت ديفوار لعبوا كتير كتير كتير كتير منيح. ربحت النروج 2-1 كمان تأهلوا. اليوم في مباريات كمان مهمة على الساعة 7 تقريبا. إنجلترا منتخب إنجلترا رح يلعب ضد منتخب الكونغو الديمقراطية. بلجيكا ضد السنغال على الساعة 11 بالليل. وثلاث الفجر يعني بكرة منجي أنا وميلينا عم نلولح
0: مين عم يلعب ثلاثة؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك. بتعرف أنا بحبهم لأن احنا بروح دايما عم ديغوريا بدنا نشجعهم بدنا نحمسهم البوسنة والهرسك. فإذا على ثلاثة الفجر بتعرفي ميراي من وقت بلشت المونديال لهلأ يعني إذا كنا بالبيت بتصدق أنا مني حاضر نشرة أخبار يعني أنا ما
0: كل العالم
1: نحن ببيتنا البي ان سبورتس بتعرف اللي حلو انه عندهم كذا تشانل يعني كذا محطة بتنقلي اوقات بنحضر تعليق بالفرنسي اوقات في محلات بالانجليزي حتى بالعربي كذا معلق بتنقلي بالتشانل اللي بدك اياها. عم نحكي كل اللي مشتركين بالكيبل فيجن للمونديال بتحتاري وين بدك حتى بوقت ما بيكون في مباريات كل الوقت ضيوف وتحليلات و بيحكوا مع اللاعبين ومع المدربين كتير مهمين هود الخلاص
0: أكيد خلص جو مونديال مش معقول
1: ومش بعيد ميراي عن المونديال بدي أحكي شوي عن كمان لأنه قلن كل الحق منا قليل ما بنحكي عليهم أنا دايما مين. في بطولات هيك بخليها شوي للأخير بس تبلش الحماس الفولي بول يعني كتار من اللبنانية بحبوا الفولي بول خلص انحسمت هلا الفينال انحسمت بين شباب البترون وبين الانوار الجديدة انحسمت هن لازم يلعبوا هلا خمس مباريات بس اجمالا الثلاثة فينا نحسمها مين رح بيكون بطل لبنان بالكرة الطائرة الفولي بول
0: اوكي
1: رح بتبلش هيدي السلسلة الخمس يعني مباريات ابتداء من هالجمعة على 10 المساء على ملعب شباب البترون أول مباراة رح بتكون فأزن الساعة 10 المساء هيدي الجمعة بيرجع التنين اللي جاي بست الشهر المباراة الثانية من السلسلة بتكون على ملعب رئيس ميشيل المر على الدورة لأنه هيدا ملعب نادي الأنوار
0: أوكي.
1: بيرجع المباراة الثالثة بترجع بتكون بالبترون على الساعة 8 المساء مش الساعة 10 8 المساء على ملعب البترون وبتكون هيك توضحت الصورة مين رح بيكون بطل لبنان يعني انحسمت فإذا بين شباب البترون أو الأنوار الجديدة. بالباسكت بول اللبناني بدنا نحيي منتخب لبنان البعثة غادرت بتعرفي من بعد ما سحقوا لمنتخب الهند بمجمع نهاد نوفل هيدي المباريات اللي عم تصير هلا المؤهله لنهائيات كاس العالم اللي رح بتصير بقطر البطوله كاس العالم عفوا اللي رح بتصير بقطر الشهر اللي جاي. امبارح منتخب لبنان مع البعثه الكامله غادروا مطار رفيق الحريري الدولي وصلوا الى جده لحتى يواجهوا المنتخب السعودي ليله بكره على الساعه 8 المساء بتوقيت لبنان منتخب لبنان ضد السعوديه السعوديه اللي كل الدعم نحن مين عم يدعم منتخب لبنان كلها مبادرات فرديه فكل قلوبنا مع منتخب لبنان وضو شموع قد ما فيكم وصلوا وطلعوا عمر شربل ان شاء الله بكره منتخب لبنان بيربح على السعوديه. بيرجع دغري ميراي باليوم التالي يعني الجمعه تيلحق يوصل بغادر جده بيتوجه للهند لانه الاحد هيدا الاحد على الساعه 6 المساء بيواجه منتخب الهند بالهند يعني شوف هالسفرات المتعبة وبدهم يلعبوا
0: أكيد.
1: فقلوبنا معهم وإن شاء الله يا رب هيك بحققوا نتيجة
0: إن شاء الله
1: وبيتأهلوا لنهائيات لحتى يشاركوا بكأس العالم بطولة كأس العالم
0: أوكي.
1: بموضوع ميراي كنا عم نحكي أنا وياك ما بعرف صراحة يعني حكينا تحت الهواء بس ما بعرف إذا أنت علقت على الموضوع قصة كنا عم نحكي عن قرار الإمارات وال يعني بتعرفي هذا الموضوع مثل ما حكيت أنا وياك تحت الهواء، قرار الإمارات أنه تسمح لمواطنيها أنه يجوا على بلدهم الثاني، يعني
0: ايه
1: أنا بير علاقة على الموضوع، يعني هذا مش مجرد تعبير بلدهم الثاني، ومش مجرد هيك قرار طلع بهيدا الوقت يلي بعدنا بالجنوب ما في رواء، ما في ضمانات بعد انه خلص الحرب
0: مزهور.
1: خلصت
0: مزهور.
1: فتحية كبيرة لدولة الامارات الشقيقة يلي على هيدا القرار وعلى هالخطوة الحلوة. شو هي بمحلة ميراي بوقت نحن عم نقطع بأصعب الظروف، اجا هيدا القرار دغري بسرعة،
0: عطينا امل
1: 100%. قديش هالقرار من دولة الإمارات بيرجع ثقة لهالبلد،
0: شو لكن
1: وبيعطي أهمية استثنائية، يعني عم نحكي مش حيالة دولة الإمارات العربية المتحدة يلي هي كل عمرها شريكة أساسية باقتصاد لبنان وبالاستثمار بلبنان. طلع هون بوجنا بسن الفيل أوتيل الحبتور، طلع على فلوغة على حمانة، بتشوف القصورة القصورة للإماراتية يلي عندهم غرام بلبنان، ومن حرب تموز حرمون يجوا على لبنان، من حرب تموز 2006 وعدي كم حرب إسناد عملوا من بعدها، وهلأ لو انتركوا كانوا بعد بألفوا لهم كذا حرب إسناد. إن شاء الله لبنان بيستعيد حضوره على الخريطة السياحية
0: يا رب،
1: وخصوصا العربية. قرار الإمارات بتعرفي بعتقد ميراي إنه ما رح يكون يعني سريع، يعني مش دغري الناس رح الإماراتية رح يحجزوا ويحملوا حالهم يجوا، لأنه إجمالا السائح العربي مش بس الإماراتي، الخليجي والعربي بيكون حاسم أمره قبل بوقت، بيعرف أيمتى فرصه، بيكون حاجز وين بدي يقضي العطلة، بيكون يعني حاجز كل شيء مسبقا. بس هالقرار وكأنه عم بي هيك عم بيقولولنا أنتو نحن حدكم ونحن معكم. شكرا للإمارات وشكرا لكل الدول العربية اللي داعمين وواقفين كل عمرهم حد لبنان. وزيرة السياحة لورا اللحود بتقول نفس الشيء اللي عم نحلله أنا وياك، بتقول أنه هالقرار هو كتير مهم لدعم السياحة ولدعم الاقتصاد.
0: شو لك
1: ميراي نحن إذا بيتحرك، أنا بالنسبة لإلي بقول أنه أسرع قطاع بيتحرك هو السياحة،
0: مزبوط.
1: يعني وقفوا الحرب دغري العالم إذا بدها تجي بيتحركوا الأوتيلات، يعني كذا قطاع كذا قطاع بيتحرك مع المطاعم مع الأوتيلات، الناس بتشتغل، التاكسيات، مكاتب تأجير سيارات، كله كذا قطاع، البنزين بنصير نبيع بنزين أكتر. ومسؤوليتنا قديش عنا مسؤولية بتقول وزير السياحة انه نحصن هالقرارات اللي هلأ عم تطلع ان كان من الامارات ان كان من السعودية، نحصنها بسيادة واضحة وبقرار وطني موحد. خلص بقى ممنوع حدا يحكي باسم لبنان،
0: يعني مزبوط بصير جنة لبنان.
1: صحيح.
0: مزبوط
1: ميراي، اصلا نحن عنا عادة بايام العز يلي اشتقنا لها اصلا 70% بيكون من السواح بيكونوا خليجيين وعرب، يعني قد ما يجي سواح من برا 70%. إذا بنرجع للسنة الماضية، السنة الماضية كمان كنا طالعين من حرب إسناد غزة، إجا لعنا 1.5 مليون سايح، منهم 900,000 كانوا موزعين بين خليجيين وبين من إخواننا العرب، يعني هي 70% عم بحكي. بالنسبة بتعرفي لأنه هالقرار اللي طلع هيك من 4 أيام كنت عم بعمل كذا تليفون مشان هيك تأخرت، بدي اشوف اذا في مهرجانات رح ترجع تصير بلبنان. نحن بنعرف انه المهرجانات مقسومة قسمين، في المهرجانات الدولية الكبيرة يلي بتصير بلبنان يلي بدها كتير ميزانية عالية، وعندك المهرجانات المحلية يلي بتصير بالضياع اللي بتعملها البلديات او الرعاية، هيدي موجودة يعني بحراج مثلا، بعطيك مثلا عيد السيدة عم بحضروا معرض كبير، بلدية فريا بدي حييهم، بارح اعلنوا على السوشيال ميديا انه بيدعوا كل اهل فريا اللي عندهم كيوسكات اللي حابين، ليك شو حلو عاطين الاولوية لاولاد فريا انه رح يقدموا لهم كيوسكات. فريا رح تكون ولعانة بالصيفية بكتير مناطق، بعجلتون اي متى ملينا هذا الويك اند، يعني غير العالم اللي حكينا عنه، ملينا نشاطات للولاد هذا الويك اند، كتير مناطق في نشاطات البلديات انا بدي احييها، ما توقفوا تعملوا مهرجانات، ونحن حاطين رقمنا بتصرفكم، يعني اي مهرجان عندكم اياه بهالصيفيه تواصلوا معنا على 03-777-9699. هيدا الرقم مخصص لكل المهرجانات لكل البلديات، شو ما بتعوزوا من الفترة الصباحية لكل المعلنين. 03-777-9699 يعني من المهرجانات الدولية مثل ما كنا عم نقول على الساعة 8. الوحيد اللي صامد عياد بهيروت،
0: عياد بهيروت
1: يلي بينطلق ب 16 تموز مع عبير نعمة، والختام ب 28 تموز مع إليسا.
0: اوكي شربول، ثانك يو.
1: بدك ميري قبل ما نختم اتصال سريع بسرعه ملينا 01-322000 نربح شي مجموعه من تانوس
0: تريدينج. يلا اوكي،
1: هي ملينا عم تحولنا الاتصال، رح نربحه فازن هديه قيمه. بدي افاجئك ميري شو وصل لعند تانوس تريدينج قبل ما تعطينا الاتصال.
0: شو
1: ملينا
0: شو وصل هيتن؟ شو
1: هول اليوم بعثوا لي اياهم طازه الصور
0: طازه.
1: يلا لفوت على رقم شرب المطانوس، وعاملين دغري عملوا عروض كل شيء له علاقه بال ليك
0: فرجيني
1: مثلا جابوا كنا بس نحكي عن الاكل على الدراي فود وال... ليك جابوا كثير قصص يعني كل مستلزمات يعني هيدي اللي شو اللي بتحط الاكل فيها او الماء كلهم

0: يا الله، على كل مش مهم، بس حرام وعجيب، لأنه اللي بخاف مشكلة.
1: ما هي هيك.
0: أوكي، عرفت شو ربحت معنا؟
1: من عند متانوس تريدينج.
0: برافو برافو.
1: أنا دايما بسمعكم، بس صراحة بجرد دايما، أول مرة بتعلق معي ومن أول مرة.
2: من أي منطقة حضرتك؟
1: أنا من الدمور.
2: من الدمور. ربحت هدية قيمة لنقله لشرب المستمعين، انه طانوس تريدينج عاملين مثل بيئات، يعني مسمينها بيئات للمونديال، يعني مجموعة من عدة منتجات، يعني ما منعرف انت وحظك، بس شو ما استلمت رح تكون هدية كتير قيمة.
1: أوكي.
0: أوكي. ألف مبروك. أهلا وسهلا فيك. الله معك.
1: أنا بدي أتواصل معهم
2: هلأ، بس تسكر، رح نقول رقم التليفون لحتى تسجلوا بتليفونك.
0: أهلا وسهلا
2: ميري. فأذن مبروك لشرب اللي بدي تواصل مع طانوس تريدينج، بس بالواتساب مش بالاتصال.
0: ايه بدك تقبل بالواتساب 03-929-9283
2: كتير هيا. فأذن 03-929-9283 وواتساب احكيهم، هن بيبعتوا لك لوكيشن للشركة بالمكلس.
0: شكرا شربل. نحن من كافيه لمدة نص ساعة تقريبا مع من قلب بيروت.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: افتح ربح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: رجعنا لمتابعة لقائنا. بونجور، انتو وين؟ انا باستوديو بس انتو وين؟ في ناس بتشتغل على الطريق، يعني مثلا شوفريت التاكسيات، شوفريت الكاميونات، اللي بيشتغلوا سيلز، ناس راح توصل بضاعة، جايبة بضاعة، ناس يمكن رايحة على اجتماع، على ميتينج مهم، ناس راح تشتري تياب، راح تشتري غراض، بعرف انه ناس وصلت على المكاتب وبلشت شغلة وعم تشتغل مع أحليها، وفي ستات بيوت بلشوا بالطبخة. شو عم تعملوا اليوم؟ انتوا خبرونا، اعطونا فكرة. على كل إن أنا راح أعطيكم فكرة لشو تتعبوا ولشو هيك تشغلوا بالكم على الفاضي. شو رأيكم فليفل أبو عندري اليوم؟ أطيب شي. يلا فتح الساعة 7 وهلأ ناطركم بفروعه أنطلياس جبيل زوق مصباح وكمان على أوتوستراد جوني. البيت بدنا نغنجها اليوم. يلا طلبي ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفليفل أبو عندري أو من خلال الويب سايت. وفي ناس سوري بتويخذوني وانتبهت، في ناس ضبت الشنطة وعبت كل شي بدها بهالشنطة، حملت الشابو ورايحة على البحر. البحر روزي راح على البحر. روزي راح على البحر يا روزي.
1: بونجور ميرو.
0: هاي
1: شكن كاري مارز ما طبخ مبارح لأنه هلأ رايحين على البحر.
0: يعني عملت مبارح رز كاري طيب، مشان هيك جبتي لنا معك.

0: مدام ميري صباح على شربي ومالينا
1: مرسي.
0: والله رسالة أيام فلافل أبو عندري كان فاتح في المكلس، كنا نروح ناخد كل صندوق مشان يطلع مع صندوق البلد، يا ريت بيرجع بيفتحوا في المكلس.
1: يلا
0: إذا بتقليلهم مدام ميري
1: إيه أكيد بنقلهم ويعملوا لك هالأوفر كمان. اسم الله عليك، كل ما يعني بتاكل اثنين بيطلع لك التالتة ببلاش، يعني عم تاكل ثلاثة.
2: عشقت سيد عالمفارق
3: عالمفارق،
2: بسأل بعضها مين يلي مارق.
1: يلا دغري عطونا خبر من فلافل أبو أندري، عاملين أوفر ثلاث ساندويشات فلافل مع سوفت درينكس بمليون ليرة.
4: بونجور ميراي، اليوم الغداء بطاطا سوفلي وسلطة ملفوف وحامض، بحبوها الكبار والصغار.
1: الكبار والصغار، برافو.

0: شحيتونا، لا لا لا شحيتونا كتير. مايا
1: بونجور مدام ميرينس، عين الصبحية وعم تشرب متة على البالكون خرمتة.
0: ايه وايا برافو عليك، في ناس راحة تعمل صبحية كمان
2: اليوم. كفتة مدهنة على العرايس هيك محمصة مع لبن وشوية حر،
0: يا ويلي
2: كله يا شباب،
0: يا ويلي يا ويلي. خلاص سلوم طلع على فلافل ابو عمدريه.

0: أنا رايحة على الجيم.
1: يا ويلي منك يا ويلي، أنا كل يوم بقوم الصبح بقول خلاص اليوم جيم.

0: رايحة تعملي تريننج بحبيبتي. صباحك يا أحلى ست ميراي بالدنيا. مرسي حبيبتي. وين أنت ران؟ ببريطانيا ورايحة على مانشستر تعمل تريننج. يعطيك ألف عافية. رايحة بالترام. تعرفوا شو يعني ترام؟ إيه تخبركم ترام؟ هيدي مثل مش سيارة ولا بوستة ولا شيء. يعني هول بتطلعوا وبتقعدوا فيهم بتمشي على سكة حديد. عرفتوا؟ ايه عرفتوا؟ عرفتوا شو هي؟ هيدا اسمه تران لأنه نحن بلبنان ما بنعرف يعني. قال هيدا هو السؤال الشهير. شو الأكل ماما؟ شو عاملة؟ عاملة كباب الصينية مع فواحش. مع فواحش؟ شو فواحش تبع الكبة؟ لبن، سلات، فجل. شو بتاكلوا مع الكباب الصينية؟ في ناس بتاكل مايونيز، في ناس بتاكل كاتشب مع الكباب الصينية. والله ستي أحسن مني لأنه ستي كانت تطلع بالترين. يعني ستي اكتشفت واختبرت الترين، أنا ما اختبرته، ما بعرفه للترين لأنه عندها صورة ستي بقلب الترين.
1: أموت لأنك دغري وبتمشي على سكة دغري لابس لب وتفوت يا ترمي بيروت.
0: هلأ رايحة أنا من بعد البرنامج رايحة على مجوهرات وهيبة لأنه عندي كادويات كتير هالصيفية، وبعدين عندي بيرثدايز كتير للولاد، لذلك اليوم عاملين تشكيلة كبيرة وأوفر كتير كبير بمجوهرات وهيبة. مثلا عاملين صليب مع تنسلي $15، بلاك ولدي $30، وحلق ولدي $25. يلا إذا كنتوا بالمنطقة مرقوا على وهيبة جولوري بساحة جوني واشتروا اللي بدكن ياه لأنه أسعاره ما يعني مش معقول، أسعاره بتجنن. كمان عنده مجموعة كبيرة من المحابس وعنده ذهب تليانة بأسعار مميزة، وعنده ذهب محلي أكيد، وبيشتروا منكن الذهب اللي عندكن ياه. لا تتواصلوا معهم 03-87-02-88 03-87-02-88.

0: يلا فويس.
1: بونجورك ميرو، يسعد لي صباحك وصباح مدينة وشربي لك. ضحكتك وصوتك وهضامتك بالدنيا كلها، صدقيني صدقيني بيخلونا كل النهار هيك نحس براحة نفسية مبسوطين، يعني ما في يعبر لك ما بعرف. خلي لي قلبك وصباحك ونهاركم مبارك
0: حبيبتي. الله يخليك يا رب. شكرا لك يا جوسي، انت بتجنني كمان. ليكو انا ما بآمن بشي اسمه انا بحبه بس هو ما بحبني. لا لا، ما في هيدا، منه حب، لانه مش معقول واحد يحب التاني وهيداك ما يحبه، ما يبادلوا نفس الشعور. بيقولوا لك ايه بس هو بحب وحدة تاني، بس هي حرام بتحبه حرام. لا مش مزبوط هيدا الشيء. انا برايي انه اتنين بس يحبوا بعضهم يعني بيكونوا متفقين على هيدا الحب. انا بحب شخص لانه هو بحبني، يعني بحس عطفته قوية تجاهه، مشان هيك بتصالح معه وبحبه. ولكن المهم يكون الانسان قلبه مرتاح مع حاله، بيعيش براحة اكبر، مش لانه حياته كاملة ما فيها مشاكل، بس لانه ما بيحمل اجواء تشاؤمية، غيرة، حسد، مقاربة، دايما مع الناس مقارنة مع الناس، انه ما تقارنوا حالكم بحدا. الغيرة مشكلة، الغيرة انه هيدا نجح، هيدا طلع، هيدا لبس، هيدا شو بدكن. الانسان المتصالح مع نفسه بيكون فرحان لنجاح غيره وعم بيركز على طريقه هو. الإنسان اللي قلبه نظيف، ليال الإنسان اللي بينام وما عنده زعل من حدا وما عنده حسد على حدا وما بيغار من حدا، نياله اللي بيفرح للناس مثل ما بيفرح لحاله. لأنه والله يا جماعة الحسد والغيرة قبل ما يضروا غيرنا بيتعبونا من جوا. الإنسان المتصالح مع حاله مرتاح بقلبه وعقله هيدا عايش نعمة كبيرة. تعرفوا شو هي هالنعمة؟ راحة البال.

0: يلا بدكن بارفان حلو كتير. أنا وصل لي مبارح من سول بيرفيوم بارفان اسمه حب. يا ويلي حب على آخر. حب غير شكل. ياي شو حلوة هالريحة. بتعرفوا بدي قلكن شغلة, إنه نحنا معودين ومنعرف كتير بارفينات ومجربين كتير, بس فيها ريحة هيدي الحب للنساء مش طبيعية, غريبة, بتجذبك هالريحة من دون استئذان. يوم ملينا خوتي قالت لي شو حاطة بارفان اليوم, غير شي شفتي, مش معقولة ريحتها شو حلوة. يلا ركضوا عصول بيرفيوم بالكاسليك, سينياتور تبعهم الرجالية بتاخد العقل, في الوليد الجاد الندى, وللنساء في حب وغرام. حتى بيركبوا البارفينات لأن بيجيبوا الإستانس من فرنسا وبتطلع هي زيتها. أكيد بتتذكروا الأرماف من دبي, هلأ صار فيه كمان برند جديدة أفنان كمان من دبي, هول عليهم ديسكاونت 15%. يوم بالكاسليك عندهم ديليفري لكل المناطق, والخبر الحلو فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. راح تنغرموا بالبرفان. يلا سول بيرفيوم بالكاسليك, رقم التليفون 70-360-124 70-360-124.
1: خرج من مدرسة رياض سلامة دولية, يا عمي
2: تزاك
1: علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار, قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة, بروقة, بغديع, بدشية, بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو, قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون, أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان, ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي, راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني, حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.

0: عجلة أصنع. مش معقول شو مهضومة هالغنية.
1: مكان مخطط قلبي يرجع يعلق ويحل.
0: أكيد الستات حتى الشباب بس يروحوا عند الحلاق. يا الله بتشوفوا كل هالستات قاعدين اسم الله شو عم يشتغلوا هالكوافيري. كتير عم يشتغلوا لأنه طبعا الست بدها تهتم بحالها, بدها تصبغ, بدها تقص, بدها كله للقص. دغري بتقله للحلاق اوعى ترم بس هالقد بتشل

يا مروة خبرتك عنهم الكرانشي ستيكس عم تحكي عنهم. قال دقيقة الكرانشي ستيكس من المولندور هو الجديد جديد كعك صغير على فليفرز. قال دقيقة الجارليك والهيربز والزعتر شيء مش طبيعي. ما بدلك أنا على شيء طبيعي كله مش طبيعي. بعد في تشيز وبارميزان الجبنة البارميزان ناس بتموت فيها. هول الكرانشي ستيكس من المولندور قرقشتهم غير شي وبعدين بتقرقشون انتو عم تحضروا المونديال. أكيد رح يصيروا ترند بيك البيت والحلو انه بيتاكلوا بأي وقت لأنه هن بكيس والكيس بيتسكر بزيبر ليضل الكعك عم

0: ناجو بونجور.
1: بونجوري كي بونجوري، اليوم حكيتك مأخرة بس كنت عم بتسمع عليكي. ولك شهيتينا، ولك شهيتينا منكم الدجاج على الصبح مش نتروق لملي. شهنتي شهيتينا بالدعايات يا ست ميراي
0: حبيبتي ناجو،
1: ولك نهار مبارك يا رب. ولا حبيبة قلبي،
0: لا إلك كمان. تعرفوا دايما بكل الفويسات بنسمع الناس والمستمعين، الله يخلي لي اياكم وتضلوا هيك مرتاحين ومبسوطين. بتضلوا تقولوا لنا انتوا احلى عالم، ما هيك؟ طيب خبرونا شو يعني احلى عالم بالنسبه لكم، يعني شو هي الصفات اللي بتخلي الانسان يكون من احلى عالم؟ الوفا، اللطف، خفة الدم، شو يعني إذا بدكم توصفوا أحلى عالم بكلمتين شو بتقولوا؟
2: جاي وجايب لك حالي هدية.
0: يلا دغري ناجو جوابتني.
1: أحلى عالم أنت، أحلى عالم بمسيرتك الفنية، بضحكتك الحلوة، بمحبتك لإلنا. ولك محبتك عم تطلع برات الراديو لإلنا، الطاقة الإيجابية
0: حياتي. الله يخليك يا رب، شكرا لك.

0: احلى عالم بالدنيا، كل كلمه بتقولوها من القلب للقلب.
1: حبيبتي وانت كمان من احلى العالم. يعني الصفه المشتركه بين المستمعين، كل المستمعين، هلا في ناس اكيد بتبعت فويسات بتحب تعبر لنا عن حبها لقلنا، وفي ناس ما بتبعت، يعني ما عندها اياها هاي القصة انه تبعت فويس، ولا مرة بعتي بحياتها يمكن فويس على الهواء. بس الصفة المشتركة حبكن شو بقول المتفاني، يعني في حب الصوت، في حب الاحساس، مش معقول بتعقدوا بتجننوا. نيالي فيكن وجيه وجيه
2: لك احلى عالم. ايه. هي مخو جميلينا،
1: ايوه،
2: برعاوتها ولطفها وجمالها.
1: يا وي سكري له دينيلا شربل بلا ما يسمع. شو يا وجيه.

0: هيك الغنية بتقول، مش نحن عم نقول، لا نحن ما منقول هيك. كل الناس فيهم خير وبركة. كل عمري بالإعلام بقول إنه هيدا هاي المصلحة بالنسبة لي بعدها لليوم هواية منا احتراف، وأنا ما عم بنافس حدا، أنا جاي من تلفزيون مني بنت أكيد بلشت بالإذاعة، ولكن أنا رجعت على الإذاعة بعد سنين بالتلفزيون، لذلك بعتبر حالي رفيقة لكم، مني إعلامية بالعكس، أخت وأم وتيتا واللي بدكن يعتبروني.
1: بونجور مدام، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير مدام. أنا صلي بتابعك من وقت أستاذ الله يرحمه رياض شرارة بأكبر وأصغر. صدقيني يمكن انت اللي عم تعطينا الامل انه نضل بلبنان، وحياة الله لو ما انت وشربيل وهلا هالروح الحلوه اللي بنسمعها، بنبسط لما نسمع صوتكم.
0: شكرا.
1: يمكن كنا تركنا البلد.
0: لا حولو حبيبي قلبي، الله يخلي لي هيك.

0: جوسي معها دمعة لازم نروح كلنا لعندكن على استوديو ونعمل فرق الدبكي ونهيس ويلا تعوا أهلا وسهلا فيكن. علم وإحنا منك نتعلم. سوزان
1: بونجور ميراي.
0: هاي
1: أحلى عالم اللي عنده نفسية حلوة مثلكم.
0: الله يخليك. Thank you. أنت كمان.
1: ميراي.
0: أحلى
1: ميراي بالدنيا. أنا عندي إلك سؤال. أنا بحب أرجع لطفولتي كتير. أتذكر طفولتي كتير كتير لأنه كان فيها قصص حلوة كتير. وبتمنى يا ريت أرجع لطفولتي هلأ. يا ريت تقليلنا شي عن طفولتك الحلوة.
0: إيه حبيبة قلبي. تعرفي دايما بخبركم انه الطب النفسي دايما بيردك لطفولتك. يعني بيقلك اليوم كاركتيرك ونفسيتك مبنية على طفولتك. انه كيف كانت طفولتك؟ هل كنت معذبة؟ هل كنت محروم؟ هل كنت ابيوز؟ يعني الحمد لله أنا طفولتي كانت كتر خير الله. بشكر أمي وبي على هالنعمة اللي عطوني إياها. كانت بالعكس ضرتني بحياتي أكتر ما فادتني لأنه كان غنج متواصل ولعب متواصل وكرم حاتمي رهيب. لذلك بس وعيت على الدنيا ما كنت محصني مزبوط انه في ناس بتحسد، في ناس بتغار، في ناس بتكلك حقك. كنت شايفة كل الدنيا لونها حلو وبعرف انه الناس كلها قلبها طيب وقلبها حلو. بقى شو بدي قلك البوكسات اللي اكلتها في حياتي بعدين اكيد مع الخبرة وتعلمت وهيك. بس انه ايه كانت طفولي كتير حلوة لدرجة انه ما كنت اعرف انا حب أعرف إن حب بس.
2: شعرها بيطير على خد حرير.
0: خلاص ما بدنا نحكي بهيك أمور. شو بكن فوتوني بأي شيء؟
2: ونمشيك حين
0: راي لازم ننتخبكن شو تدافعوا عنا. أكيد فنجان القهوة أنا حاضر. ليه بتسألوني كم فنجان قهوة صرت شير بي؟ عمي شو بدي أشرب؟ ها سألت الحكيمة هيداك النهار قال لي عم بتضايقك؟ قلت له لا. قال لي اشربي كافيه دو برازيل خصوصي. قلت له للحكيم مش حيلا كافيه. أطيب قهوة هي كافيه دو برازيل. أكيد أكيد إذا ما لقيتوها فيكن تتصلوا بهيدا الرقم 76 777 361. بتعرفوا انتو طالعين على جوار الدير هيدا المطرح اللي دايما بدلكن عليه خدوا معكن كافيه دو برازيل لأنه القعدة فوق بدها فنجان كافيه دو برازيل. مع عجقة النهار والضغط والمشاكل وهيك ما بدك هيك تقعد مطرح تروق ترتاح تقضي أجمل الأوقات. رح دلكن على شاليات اسمهم جوار الدير موجودين بعناية بقلب طبيعة عناية الرائعة. يعني هدوء سلام وصلاة كمان لأنه المشروع بيبعد عن ضريح مرشار بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي.
2: قلبها بيقرب مني وعنيها بتبعد عني اللي اخترتها.
0: جوار الدير بعناية فيكن تحجزوا على هيدا الرقم 03-141-104.
2: شعرها بيطير على خد حرير.
0: في كمان مساحات فيكن تعملوا بيكنيك لنهار كامل. جمال الضيعة اللبنانية كمان والراحة والروحانية مهمين بالحياة مش على طول ضغط ومشاكل
2: بتيرم الخد
0: جوار الدير، اتصلوا فيهم واطلعوا بالويك اند او خلال الاسبوع 03-141-104.

0: اليوم بلبنان يعني لازم نحتفل بالنكتة, لأنه اليوم هو اليوم العالمي للنكتة. ويمكن إذا في شعب بيعرف قيمة النكتة فهو نحن. من سنين طويلة تعودنا نواجه أصعب الظروف بابتسامة ونرد على الهم بنكتة. يا عمي مننكت على العجقة, على الكهرباء, مننكت على الفوضى, على السياسة. وأوقات مننكت على أشياء ما بتضحك, وحياة الله ما بتضحك. يمكن لأنه الضحك بيعطينا مساحة صغيرة نتنفس, مشان هيك مننضحك. ومشان هيك أنه رغم كل شيء عم بيصير معنا منضل بدنا نعيش.
1: عن جد ما بدها هالقد, أدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد.
0: ويمكن الغريب بالموضوع أنه كل ما كانت الظروف أصعب, كل ما صار عنا قدرة أكبر نخلق نكتي ونضحك.
1: أدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد.
0: إذا بتشوفوا كل الكوميديانز يعني المواقف اللي بيعملوها, من لي إنه أغلبها طالعة من الواقع, إنه من الشارع, من الناس, من يومياتنا, من المشاكل اللي منعيشها. لأنه أكيد النكتة بتشبه حياتنا, مشان هيك بتخلينا نضحك.

0: بقول لك ذوق يا شربول.
1: عم بتضيع بالعدد،
0: بعدد القهوة بالكافيه دو برازيل. هلا بلينا بدها تروح تنام، بدك تنامي تنامي تنامي، يعني مش انه زلعيمة عم يجعوها. بلشتي هيئتك للأسف.

0: بتقول هالموسيقى صار لازم نفل. كل مستمعينا بيقولوا لك سلامتي كمالينا. ما عطيتونا وصفات اليوم لمالينا، شو بكن؟ تحياتي لكل المستمعين، ان شاء الله يا رب نكون سليناكن شوي، شلنا هم عن قلبكن شوي. هلا بطل هم اترككن، عمين بدي اترككن يعني. يلا معلشي، بكرة بلاقيكن الله راد. ببلش شربل ساعة 6 وبرجع بلاقيكن 7:30. إن شاء الله تكون مالينا صارت منيحة، أكيد بتكون معنا بكرة. مرسي يا مالينا، كلك ذوق يعني، الناس البروفيسيونيل مثلك ليل حبيبتي. تانك يو. العذراء قال تكون معكم ومع كل المستمعين. يلا منشوفكم بكرة، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس راح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بترجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: كل غنية وإلى عالمها الخاص. وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف. أغاني لايف
6: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لتسعة المساء الموجة سيبتي على أغاني 87.9 FM.

البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
4: غني غني من قلبك
3: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
5: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
3: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
6: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
3: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
7: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
3: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
4: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
6: حدا غير رولا بيبوسه.

0: الصوت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغدية، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
5: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: جديد فارس كرم على الخير ناوي.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: حسات حسات ملك على عرشه
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: والشمس رح
0: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في
1: يا مريم يا النظره وحده خليني ادوب
0: كل نهار جمعه و

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني.
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمح البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش من التلتين عليه.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
6: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني
1: شفتي.
7: بدنا نروح
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.

0: 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pinocchio, live, July 20th.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، اغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء الموجة ثابتة على اغاني 87.9 FM.

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
5: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
6: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
7: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
5: شو هاي؟
8: أنا بحبي.
5: أنا كمان. هيك بس
9: احنا منحبك امبارح واليوم وبكرة.
5: جونا عيلي
10: من أغاني
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

منتجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

وأحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد

0: 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. دايماً
4: بحكولي عنك إنك أنت دايماً
3: ليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بـ Waterfront Antilles نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
5: ما خاسمة
3: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني
1: كل القصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز بريزنتس جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة الجواب بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اغاني اغاني دوت كوم اخبارنا حصريه والدقه 100% تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني زوروا أغاني أغاني دوت كوم

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: اي مثل كثير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيله.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انت الياس النقاش البحريه.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقه نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حط لي 10 دولار وفل الزلمه.
1: تامين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. وباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: من شطورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التاني للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
7: زي والنهاد بحكولي عنك إنك أنت دايماً
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
7: المرة بتعرف خيالة يا غالية
0: يا كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
8: بدنا نروح
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
6: أنا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
7: مدام ميري أنت مش عاوز جربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
4: نحن فريق واحد أنا وشربل وميلينا.
8: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: طب عيب ولو.
1: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. أهم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطية راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
6: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
8: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
9: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
10: صباح لإلكم.
11: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
9: أنت قلت عيلة.
12: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
13: أنا أول مرة بشارك.
9: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
14: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
15: شفتوا مسرق بيته.
4: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: السبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالوا هو دف كان شو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: ملك على عشور
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس

0: من الحفل لبنو سويس انشورنس.
1: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
2: غني غني من قلبك
1: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
3: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
1: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
4: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
1: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
5: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
1: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صاحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
2: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
4: حدا غير رولا بيبوسه.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما ناد بحكولي عنك إنك أنت دايما ناد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
1: غمرني وشك خلينا
0: الثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
3: كل الغصائد من حنا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوا إليك.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار

أغاني عليا عليا عليا جديد ناجي قصة قصة شعرك.

0: 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس.
8: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
9: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا.
9: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
10: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
9: طب خبرونا شو بصير. ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
11: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت، عمر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
12: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد منرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: ويلك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
3: حسات ملك على عشور
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: ولعاني ولعاني
5: متعني وأسمعني وحبني ورقصني
6: والعيني وتلجاني وبرداني
5: صار عندي فانزات من all over the world
7: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة
5: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
8: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حلقة مش من التلتين هذا
9: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
10: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني
11: شفتي
12: بدنا نروح
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايماً بحكولي عنك إنك أنت دايماً
0: ليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

كيفكن اليوم؟ كيف كان نهاركن؟ يا عمي تقيل نهار الأربعة، ما تقولولي منكون مش فهمانين شي من شي، لا إذا نحنا بأول الجمعة ولا بآخرة، عن جد إنه الأربعة بنص الجمعة.

صح. شو عرفك نويل؟ لأنه اليوم غير، اليوم أول الشهر، يعني بدنا نبلش حلقتنا بطاقة إيجابية. كيف كنا مبارح؟ كيف كنا مبارح نويل؟ نفس الشيء بدنا نعمل اليوم، وإن شاء الله يا رب يكون شهر تموز حلو علينا كلياتنا. وشو في بشهر تموز؟ في مهرجانات أعياد بيروت، وإذا بعدكن ما اشتريتوا التذاكر تفضلوا لحقوا حالكم.

قلت لكم بدنا نبلش حلقتنا رقص وفقش وطقش وبوزيتيف انرجي وبوزيتيف فايبس, وبدنا نتسلى لانه الشو برا عن جد. الطقس حتى الطقس عم بيقول لي ولعاني. خلوني اذكركم بالحفلات. بجولاي 16 عنا عبير نعمة, جولاي 18 أخرس, جولاي 20 جي مانوكيان, جولاي 22 جون أشقر, جولاي 24 جوزيف عطية, جولاي 25 إبراهيم معلوف, جولاي 26 مروان خوري, وجولاي 28 مع ملكة الأحساس

طبعا اكيد انا كمان رح اكون موجوده بكل الحفلات، فاذا بعدكم ما حجزتوا التذاكر موجوده على تيكتينج بوكس اوفيس، وخليكن بكل الحلقه لانه رح يكون موجود معنا الاستاذ امين ابياغي صاحب شركه ستار سيستم واحد منظمي مهرجانات اعياد بيروت. كمان بدي أذكركم أنه عنا اليوم كمان رح يكون في معنا غير صديق البرنامج توفير ماكس والربح، كمان رح يكون معنا ربح لمهرجان أعياد بيروت. مثل ما بيقولوا بتوفير ماكس، كل ما بتشتري كل ما بتوفر أكتر، وأنتو كل ما بتشاركوا كل ما بتربحوا أكتر. لكل اللي انضموا لنا من كافة المناطق اللبنانية، من سياراتكم، من بيوتكم، وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالجبل، على البحر، بالعاصمة، وين ما كنتوا، أكيد بوجه لكم تحية كتير كبيرة من قلبي، وكمان تحية من القلب من أغاني ومن برنامج والعاني لكل اللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني. الله المصري، الله.

كل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-8998.

0: واتسابيتكم تمام ضيع وقت لأنه اشتقت لكم لأسمع موديلكم وألوانكم وأصواتكم مثل العادة. مع أول واتساب بيوصلنا من عبدالله الكوراني من عكار: مساء السعادة والفرح يا حلوتي يا أمورتي. أولا يا عين في أولا اليوم الأربعاء بنص الجمعة وهالأيام عم تمر بسرعة وأنا ناطر على نار شوفتك يا قلبي. ثانيا يا رولاتو الغالية والمبدعة والجذابة التي تعيد صياغة الوقت، يعني شو بدي أقلك شو بدي أقلك يا عبد الله، دايما دايما بتتحفنا بكلماتك الحلوة اللي بتشبه قلبك. نجوتة
1: دور الدو خلي الحلقة والعاني ولك هاي غنيتك بس حطيها أول الحلقة ايه ولك بنصير نرقص لوحدنا يلا عليهم. اجت الفرحة عبيوتنا وصلت
0: يا نجوتة افتح الباب.
2: هاي رولاتي هلو لنوال وللورا، اليوم 1 تموز ان شاء الله شهر مبارك على الجميع. ما بعرف انا حسيت انه خلص بلشت الصيفية، بلش نص دوام، بلش البحر الجبل كله والعاني
0: يلا يا برهوم والعاني. وكمان اكيد تحيات لورا ونوال وتحية الكبيرة بتكون مني لألك. كمان بنسمع غدغودة
1: والعيني اي شوب اي فطيس اي خلي اي مشاشط عطاري، بس ما قلنا غن اغاني هي بتبوردنا، اغاني هي حياتنا ومنحبك قدني كلها ويلا نحن معك. والعيني يا رولا حبيبة قلبي انت
0: حياتي يا غدغودة، سمعتك كأنك على الطريق. ف شوب شوب شوب اسمه شوب. هاي رورو لاف يو ميمي اي لاف يو مور مور مور.
3: بونجور يا رولاتي، شو هالشوب شو هالشوب، افتصنا
0: هو
4: حياتي
0: يا حياة قلبي. هلو يا قمر، هلو يقبرني صوتك رولاتي. ياي مانو حبيبة قلبي، موديلكن ألوانكن وأصواتكن أنتو اللي بترجع بتخلي قلبي ينعنش. غيمو
5: بونسوار، يسعد مساكي موديلك جمالك ألوانك، مساء لورا ومساء نوال
0: ومساء البرازيل
5: نوال. كمان اليوم هارد راك على ألمانيا، ما لي شي ميل على كثير، ويلا نحن معكم
0: حبيبي يا ريمو. عم بيضحك نوال محمود.
2: يا رورو جمالك وموديلك وألوانك والعاني
0: ولك والعاني بوجودكم يا أحلى عالم بالعالم. أفرام
6: لا بدي وجه تحية لكل زملائي يلي بيسمعوني من خلال إذاعتكم وبيسجلوا لي صوتي لما بينعرض الفويس، بس ما عندهم الجرأة أبدا إنهم ياخذوا التليفون يبعثوا لك فويس.
0: شفت؟
6: فأنا بدي شجعهم وأقول لهم يلا سمعونا أصواتكم الحلوة.
0: ما هيدا هي الشغلة يا أفرام. أنا كمان بوجه لهم تحية كتير كبيرة، وإذا بقول لك كمية الناس اللي بتشوفني بس كون يعني بالمول بالفارماسي بالأوبيتال وات ايفر وين ما كنت بيقولوا لي بنسمعك بنحب البروجرام بتضحكينا بتسلينا، بس نحنا ما منحكي. شو بقول لهم؟ بقول له والله ما بقول له. شو بقول لهم؟ بقول لهم انه لازم تشاركوا بالحلقه لشوف قديش انتم بتحبوني، وانا بحب كثير اسمع اصواتكم.
7: بونسوار يا رولاتي بونسوار، مش عم بقدر اتصل اول وحده كل مره، عبد الله عم يسبقني ونجوتا كله سبقوني.
0: معلي يا ننسي، معلي يا حياة قلبي. عبد الله ببقى فاتي على الاستوديو 5 إلا 3 بيكون باعت الفويس. بيكون باعت المسج ما بيأثر لك قد ما تأخرتوا، المهم عم بتشاركوا وعم بتسمعوني أصواتكم وعم بتفرجوني محبتكم، هيدا أهم شي عندي.
8: مساء الخير يا شمس أغاني الذي أشرقت عند الساعة 5. لا أنا الأشعار مش عليك، هذا الأشعار مع عبد الله.
0: ما هيك؟
8: تحياتي له هيرول، إن شاء الله كنت دائما أنا وصلنا على البيت. يسعد لي مساك، تحياتي للجميع.
0: يسعد لي مساك يا مجدلينة، وأهلا وسهلا بك.
9: هاي رولاتي كيفك تمام؟ معك رفقة، بدي منك طلب بليز، بدي تقولي لي هابي بيرثدي مانوكا.
0: هابي بيرثدي مانوكا، هاي يا رفقة عقبال المية وبرجع بعيد. هابي بيرثدي مانوكا، إن شاء الله كل أيامكم بتكون أعياد. والعاني والعاني يا رولا الحرارة موديلك وألوانك الحرارة 33 يا الله يا الله ما أجملها هذه الحرارة. مناخد اتصال. ألو
10: ألو
0: وي
10: بونجور رولاتي.
0: ولك بونجورك بونجور بونجور.
10: أنا مانويلا.
0: يا حياة قلبي يا مانو سافا
10: سافا رولا. أنا بس بدي أقول لك شغلة إنه أنا ما بتنفس بلا هيك ولا بتنفس بلا أغاني أغاني
0: يا
10: يعني
0: حبيبة
10: ما
0: قلبي
10: ما بس بنزل على السيارة بس أسمعكم عن جد كتير بحبكم وميرسي على كل شيء
0: حبيبة قلبي وحياتك. أنا كتير كتير كتير انبسطت هلأ إنه عم بسمع صوتك
10: يعني ما بفكر بالعجقة ما بفكر بشي خلص بسمعك بوصل بلا ما حس على البيت.
0: طب خاي هاي خبرية حلوة.
10: يا اي لاف يو مع جيرماني الخسروا طلعوا برا.
0: لكن احنا بنمزح ليش هلا مين قال لك انه البرازيل رح تبقى عم نشوف شو فات امبارح مثلا
10: بين حير البحر.
0: انا بقول برازيل بس انه
10: انت قلبي بقول برازيل
0: ان شاء الله.
10: اوكي يلا رح طول عليك بحبك
0: انبسطت كثير وسمعت صوتك وانا بحبك كثير. ثانك يو سو ماتش حبيبتي مانو. باي باي باي. أيوة ناس بتاكل بوزة وبتصور لنا وبتشهينا ولك صحتين صحتين.
11: هاي رولو كيفك حبيبي موديلك وألوانك شو بس انت بتقلي لنا موديلك وألوانكم الأربع نص الجمعة والسوق التين والوقت عم يضرق بسرعة عجبتني هيدا وبكرة ب 25 قلب بقولوا خلصة الصيفية يلا بونجور نائلك
0: حبيبي
11: رجل كتير عندي
0: يا حبيبة قلبي مرسي حياتي شفته بس كله ركض ركض ركض ركض ما عم نلحق.
12: هاي رولا كيفك
0: أهلا أهلا
12: كلكم منيح الله يقويكم ويعطيكم العافية. هذا الديت اليوم 1/7 كان جمهور الألماني يضلوا لحقين اليوم يبعتولي مدري قدي بدي قلك انه هذا الديت بشوف يذكرك لهلا ما حدا بعتلي شي بعد يا حرام بس يلا مش مشكلة عم بشرب بيرة ألمانية تشيرز يا برازيلية تشيرز
0: تشيرز يا غستان. امبارح حدا بعت لنا اياها هاي انه يا الله بال 2026 ما في 7/1/7. كمان بنسمع
13: وجهي يا ولادي والعاني والعاني والعاني بس ما بتطفيها اغاني
0: ايوه كلنا نقزنا طلعنا ببعض انه شو بدي اقول شو في كمان
14: سامورا.
0: هلو يا عمر
14: منتظريك.
0: أنا ما قلت
14: فتحت التلفزيون على طالات البرازيل واليابان هلا كونا طيب خلصنا نوال ولا يهمك
0: ولا يهمك سميرة بتلمك كيف معك حبيبة قلبي سمورة نحن منمزح يا سمسم ماري.
15: بونجور رورو
0: بونجور
15: لك بداية شهر مبارك عليك وعلى كل المستمعين واشتقنا لك مع أنا أويت بتخربي الراديو ما بتعود تمشي مثل الخلق وما حدا ما حدا ينقع الشوب برضو فوت عملوا دوش اكتفينا سقعة ولكن بعد لهلا أويت بتشتى بقى ما حدا ينقع الشوب عملوا معروف
0: ممنوع النقع حبيبة قلبي يا ماري. لا لازم نستلزلز ونستمتع بالصيفية صراحة.
2: رولا بدي أقول لنانسي لازم بس توعى الصبح تبعت فويس هيك بتسبقه لعبد الله.
0: ايه عن جد 100% سمعتي يا نوسة.
16: رورو عيناك حلم ولو تريدين السكنة أسكنتك قلبي.
0: أوه يا لا لا لا قلبي الضعيف لا يتحمل. شكرا جزيلا دخيل قلبك يا رولاتي عبدو. اهلين يا عبدو كمان عم نسمع بشير.
17: هاي تمام
0: سبا
17: لكن ما حدا رح يربح الا الانجليز سنه سنتون
0: اولاد
17: انجلترا ان شاء الله ما نطلع اليوم برا. لكن هابي بيرثدي مانوكا بس لك اسم حلو
0: ايه.
17: مره بسمع فيه
0: ايه ما هيك انا كمان اول مره بسمع فيه. سامي كنعان
18: أحلى مدام رولا وتحية لألك ولفريق العمل دايما نحن بننطر اللحظة نسمعك ولكن أوقات الظروف ما بتساب. أنا دائما برسالتي بوجه أول شيء أول قبلة أول تحية أول فرحة بقدمها لكل العسكريين وكل القوى الأمنية على أرض الوطن.
0: أكيد.
18: تحية من القلب والعين والروح دائما وين ما بطلع بقول تحية للجيش اللبناني لأنه الجيش معه بيحلى العيش. هيدي ما فينا ننكرها طول ما احنا عايشين على ارض الوطن.
0: يسلم تمك يا استاذ سامي، شكرا جزيلا لك وانا بضم صوتي لصوتك.
19: لولاتي فرفح قلبي بعوتك، هلا سمعت صوتك لي زمان مش عم حط عليها للاذاعه لانك خليت دخيل ربك واشكالك والوانك.
0: ميرسي يا حبيب القلب. لا بس قلنا شهر، روحت شهر عليك. يلا never too late.
20: بونسوار رولا، كيفك؟ ان شاء الله منيحة. اليوم عيد ميلاد اختي هاسبيك تاكسيان.
0: اهلا عيدة ييه عقبال المية، عيد ليها. واليوم انا كمان انا ونوال ولورا بدنا نعيد بغنية كل اللي عيد ميلادهم اليوم.

0: لكل اللي عيدون اليوم وبكرة وبعد بكرة وكان مبارح لكل ياتكن بدي لكم من قلب قلبي إن شاء الله يا رب هالسنة تكون سنة خير وبركة وصحة وكل شيء بتتمنوا تحصلوا عليه وأهم شيء الأمان والسلام يا رب. رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم ومن بعدها مين؟ صد البرنامج توفير ماكس بريك ومنرجع
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع
2: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي ليتر وربع صار ليتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي هالربح ملعبنا
1: بيتيام تقدم آدم أندزم آدم في

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير.
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: وصلوا مع رولا شاميه ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: معكم حبيبة قلبي، وهلأ مننتقل لصديق البرنامج توفير ماكس. ومثل العادة بديكم تركزوا منيح، لأنه في شخصين رح يربحوا، وكل واحد رح ياخد فاوتشر بقيمة $50.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس، ولا تربحوا جوائز كتير.
0: قبل ما بلش رحلة توفير ماكس، بدي أقول للي اتصل فينا امبارح وكان عم بيقول لي من زحلة، في شخصين ربحوا معنا من زحلة، قالوا لنا أنه قالوا لهم ما هيدا العرض بس لجبال موسى وماريو سمعان. دونك بس بدي أقول لموسى وماريو سمعان أنه بس أنتو اكسبسيون على رجل، لانه انا ما برفض لكم طلب، اوكي، بس رح تقدروا تاخذون من توفير ماكس بابلياس كاسكادا مول، اوكي، لانه هذا العرض بس موجود على اوتوستراد جبال. بلشت رحله توفير ماكس بشهر اكتوبر، وكان اول فرع لهم بالبقاع بابلياس كاسكادا مول، وبعدها بشهر ايار افتتحوا الفرع الثاني على أوتوستراد جبال أرطبون، وحاليا عم بيحضروا لافتتاح كتير فروعة جديدة. ومن وقت انطلاقهم صار توفير ماكس وجهة التسوق الأولى لكل شخص عم بدور على أسعار ما إلى منافس.

عم تتسوقوا للبيت، للمطعم، للكافيه، للميني ماركت أو لأي مشروع تجاري. وشو بدكن أحلى من محل واحد موجود فيه كل شيء؟ كل شيء يعني من مواد غذائية، لحمة، دجاج، فروزن فود، فواكه وخضرة، مشروبات، منتجات منزلية، مواد تنظيف، عناية شخصية، مستلزمات أطفال وغيرها كتير. يعني طلبوا وتمنوا، لأنه توفير ماكس عندهم كل شيء بدكن إياه. وضلوا متذكرين، كل ما تشتروا أكتر بتدفعوا أقل. هلأ لأول شخص بيتصل فينا على 01-322-1000 بيجاوب مظبوط، لأنه لازم يكون مركز شو كنت عم بحكي، بيربح معنا فاوتشر ب $50.

0: اتصال. الو،
1: هاي رولاتي.
0: هلو،
1: كيفك؟
0: منيح؟ انا كمان كتير. مين معي؟
1: معك كارول.
0: هلو يا كارول، مين حدك؟ مين حدك؟
1: العائلة الكريمة.
0: سمعت صوت بنوتة زغطورة بتقلي رولا اشتقنا ليك، عم تقلدك. شو اسمها؟
1: نانسي.
0: يا نانسي، وانا اشتقت لكم اكتر واكتر يا حياتي. وانا كتير كتير كمان. مش شوي كارول، كنت عم تسمعيني شو كنت عم قول؟ شي مرة زرتي، لا سمعتيني قصدي قبل، شو كنت عم فسر عن توفير ماكس؟ شي مرة زيرة توفير ماكس بجبال؟
1: يا ستور مكبوناته.
0: ايوه، يعني على ذوقك.
1: ايه اكيد، غير
0: فكر. طبعا كتير منيح، يعني السؤال رح يكون كتير هين بالنسبة لك.
1: يلا ما صعبي.
0: لا، شو موجود عند توفير ماكس؟
1: اوكي، خضرة، لحمة، دجاج، كوشات، مشروب، كل شيء، بيبسي، ماي، عصير، كل شيء، شاركتري. بدك بعد؟
0: شو ما بتنطفي البيت؟
1: صدوة تنظيف، معكرونة، مع البيت،
0: منتجات منزلية، وخاصة مستلزمات أطفال كمان. حبيبة قلبي، ألف مبروك يا
1: كارول.
0: ألف مبروك لإليك، إن شاء الله كمان بهالفاوتشر تقدر تجيب الأشياء اللي كمان عايزتيها من توفير ماكس. نانسي، أنا ببوسك وبوسيل العيلة يا كارول اللي حدك كلها. ولك يقبرني موديلك وألوانك أنت. I love you. ألف مبروك يا كارول، الله يخلي لك هالعيلة الحلوة. Thank you. Bye bye. على السريع 01 322 ألف سؤال تاني من توفير ماكس.

0: كمان اتصال ثاني. الو
1: بونسوار مدام رولا.
0: وي بونسوار، مين معي؟
1: معك الياس النجار.
0: اهلا وسهلا فيك يا الياس، دايما بتسمعنا
1: على طول. بنتظر برنامجك من وقت تضلشي تتخلصي لكم خرب على البيت.
0: ايوه،
1: وانا كمان مستمع على الصبح بكير مع
0: شربيل ومع مدام ريلي
1: كلهم،
0: بنوجه لهم تحيه من القلب. اكيد
1: اكيد اكيد. نحن عائله وحده
0: طبعا. الياس سؤال، انت هلا على الطريق؟
1: انا وقفت على جنب، وقفت على جنب انا عم بحكي على التليفون.
0: برافو يا الياس، بدنا زقف للللوس هيك بيكونوا. ليس بتشتري من عند توفير ماكس؟
1: أكيد، أنا ساكن بمستيطة فهم أنه
0: أيوة بعرف مستيطة طبعا، لكن أكيد إن شاء الله تجاوبني على الجواب المزبوط.
1: قولي
0: شو هو السلوغان تبع توفير ماكس؟ شو منقول نحن دايما عن توفير ماكس؟ كلمة بتشتروا أكتر،
1: تشتري قطعة مثلا، تشتري أكتر، بعدين تشتري بصندوق.

0: أوفر.
1: ايه. اوكي يعني كل ما بتشتري اكثر بتدفع اقل.
0: اكثر بتدفع اقل.
1: ايوه يا ليس قول كده من الصف. برافو.
0: انا من شوي بدي اقول لك هيك بس شعر صغير بس ما سمعت.
1: يلا رح اسمع كله بس لانه نحن على الخمسة وتلت على القد لازم ناخذ فقرة التوفير معك. الف مبروك لك يا ليس رح يتواصلوا معك. ربحت معنا فاوتشر ب $50. بدي اقول لك تحياتي لاهل مستيتا كلهم واهل جبال.
0: ميرسي ثانك يو لك كثير.
1: ميرسي الف مبروك يا ليس. باي باي.
0: باي باي.
1: يي بدي هلا سكر على السريع لاسمع شو بعت لي ليس. عن جد اللي ما حالفوا الحظ اليوم مع توفير ماكس اكيد رح يحالفوا الحظ بكره او بعد بكره. دونت وري. كمان بدي ارجع اقول بدي اتشكر توفير ماكس لانه ما سفهونا ورح يخلوا المشتركين اللي اتصلوا فينا وربحوا من زحله انهم يقدروا ياخذوا من بالبقع من كاسكادا مول جوايزهم. رح على السريع اسمع فويساتكم لانه حصت لا كتير كتار. لا اسم الله اسم الله اسم الله عقلبيك. انا اخرت تطلع من المكتب خصوصي تاسمعك. love you love you more ويعطيكم الف عافية. هاي رولاتي احلى مساء يا حبيبة القلب جوني. هاي جوني. كمان
2: ما بعرف اذا فيك تطلعي على الهواء الصوت ما ضروري الفيديو.
1: ما فينا حضرتها هيدي حضرتها وبعثوا لي اياها ما بقدر استفزهم اكثر من هيك خلص حرام. صاروا يا حبيبي بالمانيا يا ريت.
3: رولتي انا مستمع دايم على اغاني وبقول لك شغله. لو عرف النحل لذة شفتيك لترك الزهر واتى اليك.
1: الله
3: انا بنترك مناطر حتى فوت بس يبلش برنامجك اسمعه
1: يا حبيب القلب يا الياس. انا مبسوطه فيكم قد الدنيا ومبسوطه اكثر واكثر انه في كثير كمان عالم جديده عم تتشجع بتسمعني دائما من وقت ما بلشت برنامج والعاني ولكن كانت تستحي تحكي وهلا عم شوفكن عم تحكوا. كمان
2: تحيه كبيره من القلب والرئتين للجيش اللبناني اكيد وبنقول له يا جيشنا شو ما حكيو وشو ما نقال قلبك حجمه حجم جبال.
1: الله
2: زارع ربنا نرجس ياسمين وغار ونكلل بأرز بالعال وزارع بزوايا حنانك عرزال شعبك ساكنه عايش فيه للأزل.
1: يسلم تمك يسلم تمك يسلم تمك. الله يحمي لنا الجيش اللبناني وأكيد كل القوى الأمنية على أرض هيدا الوطن. أم هادي
4: يا أحلى رورو بالكون وعلي زالك ما بيهون.
1: أيوة
4: ويا ويلك من الله يا أم هادي الشهر مش ظاهرة على الجماهير.
1: شفتي يا أم هادي
4: يلا بسيطة يا رولا المهم إنه رجعنا بيتنا خير وسلامة.
1: حبيبة قلبي يا أم هادي انبسطنا سمعنا صوتك قد الدنيا. أتينا
5: بونجوري كيفة سلمني شو أخبارك طمنيني عنك كتلاتي اشتقتلك أنا.
1: أنا كمان
5: أنا على الآن بعد السير سلمنا أنا ومرلين وجارتنا.
1: يا الله سلميلي على مرلين وجارتكم.
5: أحلى مساء يا حبيبتي.
1: حبيبة قلبي
5: اشتقلك رولتي معك أتينا من المنصورية
1: ولك يقبرني موديلك وألوانك وصوتك يا أتينا. حبيبة قلبي سلميلي على مرلان وعلى جارتك ويلا توصلوا بالسلامة على البيت. بوسك وبحبك قد الدنيا.
6: بونجور رولا.
1: بونجور.
6: أول شيء كتير حلو هيدا البرنامج وأنا علقانة بالعجقة. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية عطيتينا أجواء حلوة بالطريق وأنا عروس ويلا إن شاء الله منربح معك.
1: عروس جديدة ولك يقبرني يقبرني قدي مهضومة. شو بدنا نهديها غنية هلأ يعني هلأ حاليا بس رح اهديها شي تاني بعد شوي.

0: مبروك يا حبيبة القلب، وإن شاء الله يا رب هيك بتشوفوا أيام حلوة. وإلك مفاجأة مني بس مش رح أقولها هلأ، رح أقولها على الساعة 6. أوكي؟ صار في تمييز هيك؟ لا لا لا، ما في تمييز أبدا أبدا.
1: هاي ولا كيفك؟ والعاني والعاني
0: والعاني والعاني بوجودك يا حسان.
2: اعتبري يا رولا اول شيء هاي لك، انه بكره عبد الله حيستعين بسعيد عائل لانه واحمد شوقي لانه طلعك شعر الشاب هلا مش حيقبل.
0: كارثه.
3: بونسوار رولا، بونسوار لفريق العمل، وبونسوار لجمهورك الحلو اللي كل يوم بتلفي وكل يوم بيحكيكي، وانا بحبك كثير كثير
0: حبيبة قلبي.
3: والمشتركين كتير مهضومين، أنا كنت عم بسهر ما كان فيني أحكي كي فويس، ببعت لك المسج دايما، وهلا اليوم أول نهار بنخلص السهر بالشغل، وأنتو كتير كتير مهضومين وأنا بحبك كتير. معك يا جولييت.
0: يا حبيبة قلبي يا جولييت، وأنا بحبكن قد الدنيا، شفت موديلكن وألوانكن. طب في أهضم منكن ومن فويساتكن؟ ما في ما في. هاتا نسمع كيتي شو بعتت لي.
4: هاي دولتي، انا بحبك كتير واشتقت لك كتير، وانت اشتقتي لي
0: كتير كتير كتير.
4: انا زمان ما حكيتك بعد. انا كتير بحبك، سمي لعرولا
0: عهلورا. حبيبة قلبي يا كيتي، انا اشتقت لك كتير كتير واستفقت لك كتير كتير، لانه لك فترة ما حكيتيني، بس بموت فيك واشتقت لك قد الدنيا. يقبرني صوتك رولاتي، ياي جوز اليوم علق رائد بالجيش، ألف مبروك. حطلنا شي غنية للجيش هيك فرفح له قلبه. ألف مبروك، الله يخلي لك يا رب، وإن شاء الله يا رب الله يحميه ويحمي كل الجيش اللبناني. ألف مبروك، شو حلوة هالصورة، بتجننوا. يلا منسمع سميرة بين محطة.
5: تاني مرة رولا، انا صار لي 58 58 متجوزة.
0: الف مبروك.
5: ما بعرف
0: انت وزوقك ايه.
5: لازم واحد ما ينسى انه هالقد صار وقت. معك معك اليونان عاصفة اتينا.
0: اوكي. حبيبة قلبي يا سمورتي، صرنا بالبيت وبعدنا عم نسمعك. حبيبات قلبي، خليلي قلبكن واحد واحد ووحدة وحدة. رح نتوقف مع تاني بريك بحلقتنا لليوم، ومن بعدها رح نرجع نلتقى أنا وياكن بريك قصير ومنرجع بريك.
6: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
7: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاج علي. أنا
8: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
9: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
8: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد، فينا نحكي.
9: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
8: نهار الأربعاء 22 تموز، واجد أنت الياس النقاش البحرية.
9: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
8: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
8: تأمين الحفل لبانو سويس.
10: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
11: عايشانك أحلى سنين في العمر يا ضي العين.
6: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
12: ولك ألو.
6: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

لطيف. في خيانة عظمى عم ترقصوا بلاية. قبل ما فل اشتقت لك. اوكي. طيب شو بعمل شو بعمل؟ لورا وجابر ونوال بحبكم، شو بدي اقول؟ إيه لي نوار، ثانك يو سو ماتش يا حبيبي على كل شيء.

0: يلا رح نبلش بأول فقرة. بما أنه ما عم نلحق دايما نعمل الفقرات خلوني فيش خلق ونقول لهالفقرة.
1: موضوع اليوم
0: لكل اللي عم يسمعونا، الموضوع اليوم عن الحب وتحديدا عن فكرة تحب رفيق أو رفيقة الشخص يلي كنتوا تحكوا معه. يعني اعتبروا كنتوا عم تتعرفوا على حدا وما مش الحال بيناتكن، بعد فترة تعرفتوا على رفيقه أو رفيقتها وصار في إعجاب. برأيكن هيدا الشيء عادي؟ وإذا العلاقة الأولى خلصت كل واحد حر بحياته، أو بتحسوا أنه هيدا خط أحمر وما لازم يصير مهما كانت الظروف؟ خبروني رأيكم، لأنه بعرف أنه كتير عالم مرقوا بهيك موقف وأكيد الأراء رح تكون منقسمة. على 01-322-ألف أو عبر الواتساب على 719-9899. بدي آراء واضحة وصريحة من هلا عم قلكن.

يلا انا بحكي معهم كايه بنكايه بس لانه ما اتفقتوا انت وياه بتقوم بتحكي مع صاحبه بنكايه فيه. حلو حلو، بلشنا نسمع اراء واضحه وصريحه.

0: نبلش نسمع فويساتكم هلا. في سوربريز لكل حدا بيقول لي هيك خبرية بحسها أحلى وحدة بين كل هالفويسات. هيتا نسمع.
1: هاي رولا.
0: هاي كريم.
1: أنا بالنسبة لإلي أكيد كل إنسان حر يكفي حياته. ما في خطوط حمر من هالناحية، بس طبعا أهم شيء يعني شو تكون الأهداف، يعني الانتنشنز يعني هي أهم شيء.
0: أيوة يا كارين حلوة منك. يلا ناطرتكن على 7198 9 9 8 9.

0: نبلش نسمع آراءكم. مبسوطة ومن دمجة لورا بالغنية. شو يا لورا؟ في شي من هيدا الشي؟ ما يكون شك على صاحبتك أو شكيت على صاحبه. اوعى.
1: قال ولدتي أنا بقول بس خلص العلاقة كل واحد حر شو ما بيعمل بحياته، ما حدا إله مع التاني. أنا هيدا رأيي.
0: شكرا لرأيك يا مجدلينة. سميرة.
2: أنا بعتذر رنا، شو عم تحكوا؟ بعتقد إن ماشي كل شيء.
0: هيدا الموضوع تخطيتي سمورة، تخطيتي.
3: خير لا.
0: هلو.
3: أكيد لا، لأنه صاحبتها حتكون مثلها. نحن عندنا مثل بيقول إن الطيور على أشكالها تقع. يعني بيقوم واحد مصيبة بيقع بمصيبة تانية، أكيد لا.
0: بيقع بمصيبة تانية. هلا مرات منكون في عالم حوالينا يعني بس ما بيشبهونا كتير.
4: رلاتي
0: أهلا.
4: انا هلا بعدني طالع بالسياره بدي اشارك معك.
0: تفضل.
4: بس ما عرفت شو السؤال. في كمان بنوت مهضومه اسمها رولا قاعده حدي، لهتني ما عدت درس سمعتك كانت عم تحكي معي بالسياره.
0: قصد ايه؟ قصد رولا عم تحكي معه لتلهي عني، ما هيك؟ اوكي انيس رح ارجع عد لك هيدا الموضوع. إذا اعتبر إنه كنت أنت عم تتعرف على حدا وما مش الحال بيناتكم، أوكي، وبعد فترة تعرفت على رفيقتها للي كانت عم تحكي معها وصار في إعجاب بيناتكم، برأيك هيدا الشيء عادي أو العلاقة الأولى خلصت فكل واحد حر بحياته، أو بتحس إنه هيدا الشيء خط أحمر وما لازم يصير مهما كانت الظروف؟

0: رولا اسمع افرام شو رايه؟
1: والله يا رولا البنت دائما عينها ضايقه يعني بدها تتملك ولا الشاب وتبلش هيدا صاحبك مش منيح وهيدا صاحبك ما بعرف كيف بيطلع فيني وما تحكي مع هيدا وما تحكي مع هيداك. لا بينما الشاب كثير حنون بحبها وبحب صديقاتها وبحب رفقاتها
0: يقبرني حنيته
1: وبحبهم كلهم
0: يقبرني يا حبيبي انا شو منيح يا حبيب قلبي.
2: هاي رولا كيفك؟ تمام يعطيكم ألف عافية. لا أكيد شي عادي. أنا مرة لأنه تعرفت على حدا كرمال أوصل لرفقتها يعني. لا بس شي طبيعي يمكن يكون كم سري مع رفقتها مش معي بس كان المفتاح أنه فلانة نوصل لفلانة. هاي
0: هي هاي دي ولا خطة خطة حلوة خطة استراتيجية يعني كمان.
3: والله يا رولاتي هذا الشيء نصيب مثل ما بقولوا. إذا ما فيش علاقة مع الأولانية وعادة وضحك عليها الثانية ولا الثالثة ولا رفيقتها ما عادي عادي يعني. الواحد أنا شخصيا يعني كيف بنقي مثلا بفوت على محل تياب القطعة بتعيط لي مش أنا بعيط لها. السيارة بدي أشتري السيارة السيارة هي بتعيط لي. أنا هيك بحس لو ما هالبنت عيطت لي وحبيت كافي علاقتي معها بس إنه نصيب بالنهاية.
0: نصيب اوكي. كمان عم نسمع ريمو.
4: هلا هو بس ذي علاقه بين اثنين خلص كل واحد يروح بطريقه ما كان في اتفاق وحر هو صاحبتها اختها بنت خالتها هيدي صارت شيء تاني بترجع له لأهله وللي بده يرتبط معه حتى لو كانوا بيعرفوا انه كانوا مرتبطين او بيقربوا بعض.
0: بس انه مثلا ما فكرتوا انه هيدي صاحبتها او اختها او whatever انه رح تضل موجودة معهم كل ما كانوا قاعدين يعني هو هي رح تحس حالة طبيعية وهو رح يحس طبيعي انه يكون موجود معهم. ما بعرف
5: بما انه انت رفيقتي وانا كتير بحبك حيال لحدا بزعلك ما بقى بحبه.
0: ولك يا حياة قلبي انت يا رفيقتي اللي ما إلي غيرك حبيبة قلبي يا كيتي بحبك بحبك بحبك كتير مهضومة بحبها عن جد مش معقول. موضوع خطير ومدمر. هلأ أنا بعد ما صارت معي والحياة بدها تكمل ما في مشكلة إذا وقع بحب صديقتها بعد انتهاء علاقتي معها بس أنا لحضلني حبك دايما وما ببدل عنك أبدا ومثلك ما في. شكرا يا حبودي حبيبي. نسمع
6: رولا بونسوار حبيبتي.
0: بونسوار كيفك؟
6: مساك
0: يسعد لي مساك.
6: معك كاميل عزوري من فنزويلا.
0: اهلا يا كاميل.
6: انا معك على الابلكيشن هون عم بسمع البروجرام.
0: اهلا وسهلا.
6: بدي لك شغلتين. اول شغله انه شيء طبيعي يعني حسب الانسان ما بيتفقوا مع بعضهم اول شخص بيتفق مع الثاني مثلا هذا شيء طبيعي ما في فيلينج بين بعضهم ما في كثير في كيميك بين بعضهم كل انسان حر بحياته عرفتي كيف شيء طبيعي شوفه طبيعي. والشغله الثانيه اسلم لي الضحكة من عند الله بس اسمعك عم تضحكي بيفرفش قلبي من جوا.
0: يا حبيبي يا كميل
6: ميرسي كتير حبيبة قلبي يسعد مساك.
0: يسعد لي مساك يا كميل ولكل حبيب قلبنا بفنزويلا وين ما كنتوا عم تسمعونا برات لبنان عبر ابليكيشن اغاني اغاني يعني كل ما بسمع كلماتكم وحياة الله بيكبر قلبي فيكم.
4: هلا هو لو كان في حب حقيقي بينه وبينه ما كان تركها وما كانوا انفصلوا ويمكن لقى طريقه مع بنت خالتها بنت عمها صاحبتها وشو بيأثر وقاعدين مع بعضهم صار قلبه مع غيره ما إلها عليه هي أبدا.
0: مزبوط. طيب أنا رح خبركن إياها من غير طريقة. أنتو كل الوقت عم بتقولوا تركها وحب وحدة تاني إذا هي تركته هو معلق فيها وانعجبت بصاحبه أو بخيه وصارت كل الوقت عم تظهر هي وصاحبه أو هي وخيه وهو معهم قاعد وهو مغروم فيها شو بيصير؟ شو بيصير؟
7: البنات بتحب كل البنات حلوين طبعاً يا سيدي يا
0: إنه هي معلي إذا تركها وهيدا بتكفي الحياة عادي بس إذا هي تركته وبعده مغروم فيها وهي حبت واحد تاني بتصير منها منيحة. هات نشوف.
8: أنا ليه بدك تقولي إنه بس تركنا حكيت معه أقسم بالله أنا بالعلاقة مع وحدة إجت رفقتها بتشبه هيدي اللي مثلت فيديو كليب مع إيهاب توفيق على كيفك ميل شعرها الطويل والحلوة وأنا كنت حبها كتير لهيدي اللي مثلت معه لقيتها بتشبهها ضليتني وراها حكيت معه بس وقامت هي طلعت من هول النخوين كيف خبرت رفقتها مع إنه هي انعجبت فيه صراحة أنا قد ما كان بينعجب فيه يعني خبرت رفقتها واكلت الضرب، لا طلع لي شعر طويل ولا قصير.
0: لا من دي لا من دي ولا من ده. في مثل يا ريت بقدر اقوله على الهواء ولكن محضوره هلا.
9: كمان هلو ليال.
0: هاي ليال.
9: انا بخصوص موضوع عم تحكي عنه، انا لا ضد هالشيء، مش مفروض يعني هلا انقطع البنات كلها ما لقى غير رفقتها، فمش حلوه، مش حلوه ابدا بحق البنت اللي كان يحكي معها.
0: مزبوط يا ليال. هيدا شو اراء الرجال على فكره كثير غير اراء النسوين. رورو باخدها لرفيقتها وبجلطها وبخليها تموت من الغيره. جوني يا لطيف، يا لطيف يا جوني.
10: هاي رولاتي، كيفيك؟ في المستمعين معك ليلى بعيني، يعطيك ألف عافية. أنا لو كنت شاب أكيد بتصرف غير ما أكون بنت. لو كنت شاب بحكي معه ومع رفقته ومع أخته، ما بيأثر ما بيأثر، ما الشاب مسمح له يعمل كل شيء، بس نحن البنات مش مسمح لنا. أكيد إذا بنت أكيد ببعد عن الطريق كله نهائيا. يلا يعطيكم ألف عافية ومساء الخير للجميع.
0: الله يعافيك يا ليلى، بتبعدي عنه وبتبعدي عن الشر وبتغني له بلاه وبلا صحبته وبلا أصحابه. أنا في شخص لافي علي هلأ بس عمره 60 سنة، أكبر مني كتير. الأولاد مش الأولاد مش قبلانين. سميرة سميرة بتقتليني. ولادك مش قبلانين. ايه
11: ولادي، انا بموضوع الحب قصه كبيره فيك يا عمي. انا ضحكت عليها وطبقتها للبنت اوكي، وفهمنا وحبتني وكل ما يلزم ومشي الحال اوكي، بس انا رفيقتي معي بالمؤسسه اللي بنشتغل فيها كلنا سوا، طبقتها من شارع بفوت لعندها على البيت لحبيبتي، لانه انا من دين وهي من دين، بتعرفي ما راح يتقبلوني وشو جاي يعمل وكذا والى اخره.
0: ايه
11: هلا لما ضحكت عليا وخطفتها لمرتي، يا حرام يا رفيقتي شو صار فيها، يا حرام يا حرام يا حرام.
0: حرام عليك نوتي، حرام عليك تلعب بعواطف واحاسيس الفتيات.
12: لازم الانسان يتخطى اكيد، يعني لازم يكون قوي يعني تيتخطى الامور ويكفي حياته عاده يعني حتى لو كانت قريبه، والله بيعطينا نعمه النسيان.
0: ما هيك ما هيك، نعمة النسيان 100%. بتصير مجزرة وحروب عالمية يا قلبي. أوه. كمان نسمع ريمون.
13: إذا كان بعده مغروم فيها وبحبها وكل شيء، لشو تركها؟
0: هي تركته يا ريمو.
13: ما كان تركها من الأساس
0: يا ريمو، هي تركته
13: وخلي يتحمل نتيجة أفعاله. هيدي اللي بتصير للآخر نصيب مثل ما قلنا، إلا إذا كانت هي عم تنكي بهالعلاقة مع خيو أو مع صديقه، بتكون ما بتحب خيو أو صديقه، بصير في مشاكل بعدين.
0: معقول معقول كتير. رولا ما زبطة أبدا هي أو هو، لأنه في كتير ناس إيه هيك بفكروا إنه ما بيقبلوا ما بيحطوها على حالهم. خليكن معي لح أكيد نكفي أنا وياكم، رح أسمع كل فويساتكن للآخر، ولكن بدنا نتوقف أكيد مع بريك، ومن بعد البريك رح يكون معنا أمين أبيغي. خليكن معنا بريك ومنرجع.
14: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
15: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
16: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
17: مهرجان أعياد بيروت بيقدم
14: النجمة عبير نعمي
17: ولا منحف ولا منحف
14: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش
17: وينك وينك
14: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
17: بعدك تطلي عب عيونك
14: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
17: قولك بعد منرجع مرة
14: هذا الحفل برعاية بيبسي
17: وينك
14: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير
18: والعاني والعاني
19: حسات حسات
14: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000

بدي أقول لكل مستمعي إذاعة أغاني أغاني أغنية أخرس لموني أول مرة عم تسمعوها عبر أثير إذاعة أغاني أغاني من برنامج ولعاني.

0: مستمعينا رح يكون معنا الأستاذ أمين أبياغي صاحب شركة ستار سيستم وأحد منظمي مهرجانات أعياد بيروت. أهلا وسهلا فيك أمين. يعني قبل ما بلش بدي أقول لك هابي بيرثدي عقبال المية. إذا مذكر كل سنة بتكون معي على الهواء بكون عيد ميلادك. هيدا من حظي إن شاء الله يا رب هالسنة تكون هيك سنة خير وبركة ونجاح مثل كل السنين لألك، رغم أنه كتير مهرجانات ألغيت السنة وأنتوا قررتوا أنه تكفوا. شو كان الدافع أو مين هيك أخذ هالقرار الشجاع؟ لأنه كنتوا أخذتوا القرار وكانت بعد الحالة منا مزبوطة.
1: صح، لا أخذنا القرار كلنا سوا، يعني صرنا نقعد نقول شو أقولكم، ما بعرف شو مبيني القصة هيك، وصار في قصص بيروت كمان موضوع محل ما بنعمل نحن عادة، صرنا عم نحس انه عم تبعد القصة اكتر. وثابت انه حكى معنا من يعني حكينا مع بلدية أنطليس نقاش وحسينا انه في اوبشن حلوة هونيك، هون رجع الموضوع انه نرجع نحكي انه هتا نعمل ليش لا. اول شيء مقاومة ثقافية وللبنان كرمال لبنان وطيبة لبنان، يعني هذا هو اصلا السلوغان تبعنا.
0: والناس اشتاقت كتير أمين، خاصة بعد هالضغط النفسي والمعنوي والمادي وكل شيء.
1: طبعا عدة أسباب خلتنا يعني نقول واحدة منهم هيدي، وأنه لازم يكون في شيء عم يصير بلبنان بالصيفية، فعاليات مثل هيدي، لأنه حرام يعني، لأنه شفنا أنه في كتير مهرجانات ونفهمهم نحن طبعا أنه جبروا يلغوا. نعم. لأنه ما كان عندهم أول شيء فنانين يمكن كفاية، وفي في منهم في عندهم انتماء سياسي معين
0: واللوكيشن
1: يعني كل حدا عنده سببه، وطبعا بنفهم هالشيء وبنتأسف. يعني احنا بنحب يكون في كتير مهرجانات يضل فيه للعالم التشويسز، يعني يقدروا ينقوا شو حابين وكيف. هلا نحن نوعنا يعني هذا الحلو.
0: ما هذا اللي بدي أعرف، بس إذا فيك هيك تذكرنا بالأسامي اللي رح تكون بيه مهرجان بيروت السنة، وخاصة أنه منوعين كتير مش شوي يعني.
1: صح مزبوط،
0: راضيين كل الأزواق صراحة.
1: وعنا أربع يعني السنة مثلا عنا 8 حفلات، في 4 منهم جداد، لأن هني في ناس بيقولونا طبعا أيام بتعيدوا نفس الفنانين، بس في فنانين هي يعني بتفرض نفسها لأنه طبعاً. فينا نجاح كل سنة وعم نحب نكون معنا
0: وننطرهم من سنة لسنة.
1: صح 100%. هلأ السنة منبلش مع عبير نعمة اللي هي الأوبنينج، راح تكون ليلة كتير مهمة وسبيسيال أنا بعتبر، لأنه دايما نحن الافتتاح يعني مثل هذه السنة كان في ماجد الرومي. السنة راح يكون عبير وعندنا سربرايزز حلوين الله راد.
0: أنا بعرفهم بس ما راح خبر.
1: أوكي. لا بليز ما تخبر.
0: لا ما راح خبر.
1: ومنتظرين ليلة يعني كتير قوية والعالم أكيد حبين، ولهلا الإقبال كتير منيح صراحة. وعنا الأخرس اللي هلا سمعنا غنيته الجديدة بعد نازلة أول مرة كمان بلبنان، عنا يعني أول مرة عنا يمكن إجا قبل هو شوي، بس هي أول مرة عم يعمل هيك حفلة ضخمة.
0: مزبوط.
1: كمان محضر كتير قصص. وبرجع عنا جيمانو كيان اللي هو عطول معنا وفيري لويل يعني وناجح، لأنه بتعرف التور all around the world
0: سمال عليه
1: شومان بوزيتيف انرجي كله،
0: يعني ما في الواحد يقعد ثاني على الكرسي بده يضل عم ينطنط مع
1: العالم، شايفت قديه بحبوه كتير يعني. بيرجع عنا جون أشر كمان للضحك، يعني هلأ مثل ما شفتي ما في شيء بيشبه التاني من
0: أبدا 100%.
1: جون أشر شو الجديد هذا تبعه يلي رح يكون بعياد بيروت كمان له مميز، يعني له ليلته المميزه.
0: صحيح، وحيكون عم بيقوله لاول مره يعني هذا الشو تبعه الجديد
1: باي عياد بيروت، هذا اول مره، ديك السنه كان غير شو. وعنا جوزيف عطيه
0: يقبرني موديله والوانه
1: ب 24 وبكره غنيته الجديده بتنزل كمان
0: من عنا لتكون الانطلاقه.
1: صح، ودونك جوزيف اكيد كمان هذيك السنه كانت حفله جدا ناجحه،
0: انا كنت فيها وطار عقلي صراحه، مشان هيك السنه كمان راح احضره
1: الله راض. سهله اكيد. دونك فوالا جوزيف يعني اكيد صار لويال كمان لبيروت هوليديز. وبيرجع عنا ابراهيم معلوف هالسنه اول مره، كتير كتير في حماس عليه كمان لانه هالفنان اللبناني العالمي، نعتبر هذا التاتش العالمي لان اياه نحن بالمهرجان تورينج ذا وورلد مكسر الدنيا
0: والناس مشوقه، لانه بعتقد اول مره يمكن بيكون بهالقد مهرجان كبير بلبنان.
1: صح، عمل هو يعني عمل شيء مع الاوريون لوجور، مش مهرجان بس لانه حفله، لانه 100 سنه تبع الاوريون لوجور، دونك عامل قبل بلبنان بس مش بهالطريقه،
0: هاي
1: التور اول مره.
0: صحيح،
1: ودونك كمان نحن فخورين بهالشغلة. طبعا مروان خوري يعني هيدي كمان أول مرة وكتير في أقبال حلو عليه، ومبسوطين أنه معنا لأول مرة بعياد بيروت ب 26 تموز. وأكيد إليسا
0: لسه القلوسة ملكة الإحساس. ما فينا نحن ما يكون ختامها مسك.
1: ختامها مسك لسه ودايما يعني مثل كمان موعد سنوي صار منتظر يعني.
0: كلنا بنبقى ناطرين
1: الفانز ما بيقبلوا معنا ونحن ما بنقبل يعني. بس كتير كمان كتير في هالمرة يعني إقبال جنوني.
0: جنون أنا لاحظنا عم بحكي نحن هون كلنا بين بعض وقت اللي نزلت أنه بلشوا على تيكتينج بوكس أوفيس بلش مهرجان عيد بيروت بعد تقريبا ساعات كتير قليلة كنت عم بسأل أنه شو بلشوا الناس يحجزوا؟ قالوا لي بلشوا الناس يحجزوا ديجا يعني تقريبا انه برقم ما رح اذكره هلا بس رقم ما كنت متوقعته ابدا بهالسرعه.
1: صح
0: عم نحكي بساعتين ثلاثه يعني قد الناس كانت عن جد مشوقه لحتى تروح وتحضر وتنبسط وتغني وتعبر عن هيك فرحه اذا بدنا نقول. في شغله تانية قالوا لي انه في سوربريزات كثير وانت هلا ذكرتهم ولا بعطينا سكوب صغير هيك شي زغطور صغير.
1: لا في قصص بعد ما عرفنا شو هي يعني. انا تلاقي لسه بعرف انه عامل شيء سبيسيال بس ما عرفت شو صراحه.
0: شي سكوب صغير
1: جي عنده جاست رح تطلع بنت لذيذ كتير تغني معه
0: روعه
1: مثلا تغني شيء هلا هيك حلو ضارب. لا الباقيين بعد ما بعرف اذا فيهم شيء مش كلهم يعني فيهم جاست
0: اكيد
1: او شيء
0: لا
1: بس في لا ما في لك اكثر من هيك ما بتزبط
0: يعني.
1: بس
0: ما قدرنا ناخذ منه لحق ولا باطل انه انا بدي هو يقول على الهواء لانه انا ممنوع
1: لا
0: بس
1: لا
0: خلص ما رح اقول ما
1: بس
0: رح أقول.
1: اكيد انه كل ليله الها السبيشال تبعها يعني ما في شك يعني.
0: اوكي سو التذاكر هنا موجودين بتيكتينج بوكس اوفيس اكيد.
1: صح.
0: الناس من وقت ما فتحوا الشباك التذاكر بعده لهلا بيقدروا يلحقوا حالهم
1: أكيد.
0: على الحفلات.
1: ونحن متفاجئين كان كتير بوزيتيف الموضوع خاصة انه بجون شهر 6 يعني كنا خايفين انه بعدنا شوي العالم ناطر مش عارف شو بده يصير. لا مع انه هيك كان كتير منيح وهلا اكيد اليوم فتنا بشهر 7 احسن واحسن بعد بجولاي
0: عن جد الحمد لله. تحديدا رح يكون مهرجان بيروت السنة بانتلياس نقاش.
1: صح.
0: هالسبوت الحلو اللي بيفرجيك البحر بيفرجيك كأنك انت بنص النقاش طيب
1: وشجر حوالينا وهيك هالمر يعني في له تاتش حي العالم تتفاجئ بوزيتيفلي.
0: طيب الحمد لله كتير منيح يعني. ما عليه انه دايما معودين نعمل عيد بيروت ببيروت ولكن نقاش كمان عطر ياس هي بيروت
1: الكبرى
0: اكزاكتلي يعني
1: اكيد قضاء المتن بس بيروت الكبرى يعني.
0: كلمة اخيرة منك امين هيك لكل حدا عم يسمعنا حتى من الناس اللي كانت مفكرة انها تعمل مهرجان السنة وما زبطت معها شو بتقلون؟
1: للي ما زبطت معهم بقلك أنا بتأسف لأنه هذا الشيء بأثر على لبنان كتير. نحنا منآمن بالعكس لازم يكون في كتير مهرجانات يضل فيه يعني التشويسز للعالم يقدروا ينقوا شو حابين وأي وقت وأي تاريخ لأنه عطول في فنانين بيعملوا عدة مهرجانات بس للأسف وضع البلد صعب لايكي. هلأ نحنا صرنا 1 تموز هلأ حسينا نجزي بركي لح يصير الوضع منيح وبعد
0: بعدنا حاطين إيدنا على قلبنا. صح. وخاصة حرام كمان في كتير من اللبنانية والسواح ما قدروا يجوا السنة.
1: صح.
0: كمان
1: ما قرروا شو بني
0: عاملوا
1: ما غير هيك. أنا بدي أتشكر كل الفنانين اللي وسقوا فينا وبلدية أنطلياس نقاش اللي كمان ساعدتنا تنقدر نقوم بهذا الشيء كل البارتنرز كل السبونسرز كله يعني عن جد حالنا نحن ما بنعمل نحن كلنا سوا يعني ايد واحدة
0: 100%. بدي أتمنى
1: أغاني جبل لبنان
0: طبعا أكيد. بدي أتمنى لكم كل التوفيق ولأنه هالقد إصراركم كان قوي ولأنه عملتوا شيء من المستحيل كان حدا يفكر فيه فعن جد بإذن الله رح يبارك لكم هيدا المهرجان وتتوفقوا فيه.
1: مرسي
0: كتير لك وبرجع بقول لك مرة تانية كل عيد وانت بألف خير. هابي بيرثداي. خليكن معنا مستمعين رح نسمع أغنية الأخرس مرة تانية كمان وبرجع بلتقى فيكن.

0: كفي معكم يا أحلى عالم بالعالم. أكيد رح كفي وأسمع فويساتكم اللي بعتولي إياهم هيك سريعا.
1: يا لولا بنرجع للقطب المخفية دايما بمجتمعنا، يحق للشاب ما لا يحق للفتاة. يعني إذا الشاب كان يحكي مع صبي وجان عجب بصديقتها أو بأختها أو بحدا من قرايبينا فهيدي بطولة. أما إذا مثل ما أنت طرحت السؤال، إذا الصبي انتقلت من حبيبة لخيه أو لحدا من أصحابه أو لحدا من قرايبينه، فما فيني خبرك نوع وحجم الشتايم والصفات الغير لائقة اللي بتنزل عليها. يعني دايما هي حرف ناقص. أنا مش مع، لأنه ما بينتهي الموضوع هون، لا، خصوصا إذا صار في ارتباط لبعدين. ما سهلة، يعني رح تبقى الذكريات ذكريات، ما حدا يضحك على حاله يقول لا بتخطى. الذكريات بتضل مطبوعة فينا للممات، فأنا لا ضد هذه الفكرة
0: 100% أفرام، لأنه دايما يعني في أحاسيس وفي شعور وفي ذكريات.
2: أي بونجور.
0: بونجور.
2: ولصراحة مين ما كان ترك شخص كان بيحبه يحكي مع حدا تاني بيكون بالأساس ما بيحبه، لأنه اللي بيحب لو مين ما كان قطع من قدامه، مين ما كان قعد وحكي، ما بيغير رأيه، ما بيتعرف على حدا تاني، كان من جهة الشاب أو البنت. هيدا كان مجرد يمكن عادة، أو لأنه عم يهتم فيها، عم بيصرف عليها، أو هي لأنه عم تهتم فيه مش حس حاله وحيد، فجأة بتطلع وحدة تبرم راسه دغري، أو بيطلع الشاب بيهتم فيها أكتر لهيدي البنت، بتقول هيدا هو بتغير رأيها، بس ما بيكون في حب بالأساس.
0: من الأساس 100%. كمان هلو regarding المثل على المسيو اللي حكي اللي بده هيدا ولا هيدا المثل اللي قلت ما بدي أقوله.
3: تعالوا لا في كفا لك. أنا مش إنه مع أو ضد أو شيء، بس أنا ما بلاقيها غلط لسبب كتير بسيط، إنه وقت اللي أنا تركت أو هو اللي ترك أو مين ما ترك، يعني لبطل يعني لي. سو مين ما حكي ومين ما حكي ما حد فرق معي، إلا إذا كان بيعدو بيعني لي صار شي تاني.
0: صح.
3: بس وقت اللي بتركه أو هو بيتركني يعني بطلنا نعني لبعض. سو ما عندي مشكلة. أنا بيحكي إن شاء الله مع أختي يمكن، بس إنه هاي ساعتها بتصير بأخلاقه هو إذا رح يجي ليتعرف على أخت، لأنه لحدا بيعرفني صديقتي أو إكس يعني.
0: صحيح. مرسي يا جيجي. كمان عم نسمع.
4: لا أنا ضد إنه إذا تركت شخص تحكي مع صاحبه. أنا ضد أبدا، لأنه بحسها مش حلو بحقها، والشاب اللي بيحكي معها يلي رفيقه يعني طبعا كان صاحبها مش حلو بحقه. هيدا رأيي، ما بعرف، خلص تبعد عن الكل وأحسن.
0: معك حق جوليت. كمان ما عرفت شو بعد. انطري كمان رح نسمع.
5: اهلا
0: يا فتفوت.
5: بوجه تحيتي لحبيبه قلبي مرتي ايلانا، وبقول لها اشتقت لك كثير ويسعد مساكم، ان شاء الله تكون مسانا مساكم حلو كثير.
0: يخليكم لبعض، ونحن بنوجه لها تحيه كمان من برنامجنا.
6: ايه لولا يسعد مساك، يخلينا الضحك الحلوه
0: حبيبي.
6: بالنسبه للموضوع،
0: نعم،
6: اذا عن جد هي صديقتها اساسا هي ما لازم ترضى بعلاقة.
0: صحيح.
6: وكمان بالنسبة للشاب، إذا الشاب كان صديقه كمان ما لازم يرضى بهي العلاقة، لأنه بتكون خيانة بحق الصداقة.
0: 100% معك حق. تحية كبيرة لمستر أمين، بيوصلوا لك تحياتهم مستر أمين. يلا رح اسمع.
7: بونجور طال أمل
0: شوال،
7: أهلا أملك التوفير بجبال، جبت الأغراض وجبت أكثر من $50، وبعدت لهم شعر. أنا مبسوطة كتير.
0: يلا.
7: بملك التوفير، أنا مبسوطة كتير بملك التوفير، اشتريت 100 شغلة وما دفعت كتير. حلوة منكم الهدية، وطلعت إلي عيدية، جبت كتير أغراض فيها وعبيت النملية أمر هانشام.
0: يا الله
7: ميرسي أغاني أغاني ميرسي رولاتي بولاتي عطول عطول
0: حبيبة قلبي يا أمال ألف ألف مبروك. انبسطت أنك انبسطت كتير بالأغراض كمان.
8: ما حدا يقول عن بنت أو عن أنثى إنها حرف ناقص. أنا بزعل كتير لما بسمع هاي الحكيات. ما حدا يزعلني. تابعوني على التيك توك بتكرم تاكسي جروب. وانت اذا انت رجال وتتمتع برجولية عالية انت مش بس اب انت مش بس اخ انت حبيب كمان لإلها لهي البنت بس اعطيها حرية.
0: برافو برافو ولا يخلى الشرف الرفيع. أنا عندي طريق ماشي عليه إلا وهي إن لم تأخذ حبيبتك فأنت أخذت حبيبة شخص آخر. يا لطيف بلشنا بالأشعار.
9: هاي رولا
0: هاي منمون.

0: حسوا مع بعضهم ورجعوا مع بعضهم، واساسا الشاب يلي اخذ الاخر صار كمان مغير، بطل عنده هيدا الحب اللي اخذها.
1: بيكون مثل ما ترك اختها واخذها لها بيرجع بيتركها لها وبياخد وحده ثانيه.
2: هاي رولا كيفك؟ ماشي الحال؟ صار لي زمان ما حكيتك من قبل الحرب، وهلا حبيت ارجع شارك لانه الموضوع هيك لفتني شوي.
3: يلا.
2: اذا شاب او بنت مرتبطين ببعضهم يعني مفروض بهيدي الفتره يكون في وفا من اول العلاقه لاخرها.
3: صح.
2: ولا الشاب لازم يعطي مجال لحدا تاني يفوت على حياته، ولا البنت تعطي مجال لحدا تاني يفوت على حياتها. وبعدين في حال ما صار نصيب انه في كتير بنات وفي كتير شباب، يعني بيرجع واحد بلاقي الشخص المناسب. فأنا صار لي تقريبا 10 سنين مجوز والحمد لله مرتاحين، وعهل منطلق يعني انه في قصة مبدأ.
1: ما هيدي هي يا جاد، الله يخليكم لبعض، وان شاء الله دايما بتضلوا متفقين. المبدأ اليوم لما عم نحكي بهيدول المواضيع عم نحكي عن الأثكس بالحياة، عن كل واحد إذا عنده مبدأ ولا ما عنده مبدأ. هيدا الشيء يا جماعة هيك لأختمها هيك بشيء مهضوم ولذيذ. ما بتصور إنه في حدا بالدنيا بيتقبل هيدا الشيء، يعني بعتقد إنه هيدا الشيء كتير صعب للواحد يتقبله. هيدا رأيي وانتو استفلوا. رح ناخد آخر بريك بحلقتنا ونرجع منتابع والعاني.
4: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع. بيتيام تقدم آدم. أنجزم آدم في

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: ولك الو.
1: تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم يا أحلى عالم بالعالم. يا لطيف الوقت كيف عم بيمرق بسرعة. يا لطيف يا لطيف شو بدنا نقول. رح أقولكم الفقرة الأحب على قلبكم هيك تيكون ختامها مسك.
1: بس بلبنان
0: في غير اللبناني بيعزمك على قعدة وبيقلك تفضل أهلا وسهلا مش عامل شي بس شوية أكل خفيف ودرينكس. بس أول ما بتوصل بتتفاجأ بصفرة ممدودة من أول البيت لآخره. عن جد في غير اللبناني هيك يا عمي يا عمي. كرم اللبناني معروف بكل العالم عن جد. يعني هيدا الشغلة ما فينا اثنين يحكوا فيها.

0: وانا بدي افهم شغلي اللبناني عشو شايف حاله بالتبولة لما بيحضر الورق العريش مع اللي بضيع
1: يي والقصب النية ما توخذني مع هالبصل الاخضر والنعنع ليش التابلة منشوف تشكي دخيلكن ما تجوعونا هلأ

هون يا أحلى عالم بالعالم وصلنا لختام حلقتنا. انبسطت فيكم اليوم قد الدنات، سلينا انبسطنا، حكينا مواضيع لذيذة ومواضيع شوي دسمة، ولكن طبعا كل أصابيعنا مش مثل بعضها، دايما أراءنا بتختلف عن بعض، وهيدا الحلو إنه نقدر هيك نسمع كلياتنا أراء بعضنا. أنا بدي أبوسكن I love you more more more حبيبة قلبي كريستينا. أنا بدي أبوسكن وبدي أقلكن بكرة إن الله راد ملتقانا بيتجدد معكم أكيد على الساعة 5، ما تنسوا رح يكون معنا كمان توفير ماكس بكرة، وبكرة رح يكون معنا جوائز كمان من أعياد بيروت. بقلكن بقية مساء حلو وتصبحوا على خير، باي باي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي ترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
4: Thank you.
5: صارت ستي
6: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
9: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
10: مش لأنه عجقة كتير.
2: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
0: الويك أند دايماً غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: سجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميريل انت مش عاوز جربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد انا وشربل ومالينا.
0: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صارت ستة، خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن
1: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
3: صوت الحيدالات
1: من 8 لـ9 المساء الموجة سيبتي على أغاني 87.9 FM.

0: متخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: انتهى الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما ناد.
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: غالية. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
3: غني غني من قلبك.
2: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
4: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
2: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
5: رولا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
2: له له دخيل إجريك يا سمورة.
6: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
2: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألة من وين وبجيبه وعادي عادي.
3: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
5: حدا غير رولا بيبوسه.

0: يا
1: كل الغصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Tachyon, live, July 20th.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
2: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
0: كل غنية وإلى عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
8: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
9: لأيام الهراء.
0: الأربعة أغاني ريترو.
10: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
11: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: ولعني ولعني
3: متعني وأسمعني وحبني ورقصني
4: والعيني وتلجاني وبرداني.
3: صار عندي فانزات من all over the world.
5: أنت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
3: مرق ساعة ونص كأنه ملمح البصر
6: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش ولا تلتين عليه.
7: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
8: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني
9: شفتي.
10: بدنا نروح
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

featuring Saint Laurent, Nano.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong, live, July 20th.
1: Thank you.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كثير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حط لي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: طب عيب ولو
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بترجع مرة
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح تطلع
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: بيروت
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنتليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة بنشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري انت مش عاوز جربة تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومالينا.
5: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.